0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبائن نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
0: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في ساعة. سماء الإذاعة.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استغراق، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء خفيفة ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47.

0: أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
1: والحل الذكي لليوم وبكرة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل: ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار: احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات: حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية: من جوالك وعبر تطبيق بيس. أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: لما تكون صحتك،
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها.

0: فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تابع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل
1: بنافع للعود الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: بنافع للعود الخبرة والريادة.
3: عدنية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
4: صباح الورد يا عدن.
3: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM لون جديد.
5: عادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم نحييكم من أثير إذاعتنا عدن FM 88.9 ولكل الناس اللي بتابعنا عبر البث المباشر عبر صفحاتنا على اليوتيوب وأيضا عبر الفيس عدن FM صباحكم ورد وياسمين. صباح الخير لكل من بدأ يومه بأمل جديد ولكل من يرافقنا الآن عبر أثير إذاعتنا. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصباحي حيث نقترب من نبض المجتمع ونفتح نوافذ الحوار حول القضايا التي تمس حياتنا اليومية. وفي كل صباح تتجدد الحكايات وتتعدد التحديات، وبين تفاصيل الأسرة والعمل والعلاقات الإنسانية تظهر قضايا تستحق أن نتوقف عندها ونناقشها بوعي ومسؤولية. هنا لا نكتفي بطرح المشكلات بل نسعى معا إلى فهمها والبحث عن حلول واقعية تسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا ووعيا. ومع صباح الورد نحن دائما معكم. وأحييكم معكم سمية سمير من الإعداد والتقديم وأيضا رأفت رشاد من الإخراج والهندسة الصوتية. طبعا رأفت رشاد هو لأنه متواجد جنبي ويساعدني اليوم بالإخراج، وإن شاء الله تكون تجربة جديدة ومستمرة بإذن الله. ولكن مستمعينا الكرام دعونا اليوم ننطلق إلى فقرات برنامجنا الذي عودناكم دائما فيه أننا نبتدأ بأحوال الطقس وأيضا بأسعار الصرف والعملات، وأيضا بعد ذلك ننتقل إلى قضية اليوم.

لهذا اليوم الموافق 16 يونيو 2026 بمشيئة الله خلال 24 ساعة. وأحوال الطقس المتوقع اليوم: في المرتفعات الجبلية طقس صحو إلى غائم جزئيا وهطول أمطار متفرقة، يسحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية خلال فترتي الظهيرة والمساء، وقد تتشكل الشابور المائية أو الضباب على أجزاء منها خلال الليل والصباح الباكر. أما في المناطق الصحراوية فهو طقس صحو أو جاف حار إلى شديد الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية، والرياح معتدلة وتنشط أحياناً. أما المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى فهو طقس غائم جزئيا حار ورطب بوجه عام ومغبر على الساحل أو مغبر على الساحل الجنوبي، مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من الساحل الشرقي وأجزاء من سهل تهامة، والرياح نشطة على أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن، حيث تتراوح سرعتها ما بين 25 إلى 34 عقدة. أما السواحل الجنوبية وخليج عدن فالأحوال الطقس فيها معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه ما بين 1.5 إلى 3.5 متر. أما في السواحل الشرقية فهو معتدل وارتفاعه من 1.5 أيضا إلى 2.5 متر. أما في السواحل الغربية والمندب فهو معتدل وارتفاعه من 1 إلى 2.5 متر. أما في محافظة أرخبيل سقطرى فهو معتدل إلى مضطرب جدا وارتفاعه من 2 إلى 4 متر. أيضا دعونا نقول أن الأجواء في عدن ستكون صحو وغائما جزئيا ومغبرة نسبيا، ودرجات الحرارة تكون ما بين 31 إلى 39 درجة مئوية، كان الله في العون. أيضا في المكلا من 30 إلى 34 درجة، فكان الله في عون الجميع في ظل هذه موجز الحرارة العالية جدا. نتمنى للجميع الصحة والسلامة. إذن ننتقل إلى صرف العملات، أو عفوا أسعار الصرف.

أسعار صرف العملات لهذا اليوم الموافق 16 يونيو 2026 كما هو مستقر، ليس فيه أي اختلاف في هذه الفترة. نتمنى أيضا تحسن الأسعار مقابل أسعار الصرف أو أسعار المنتجات والأشياء الغذائية وكل ما يلزمنا مقابل أسعار الصرف. فنقول أيضا أن الدولار الأمريكي بيكون في الشراء ب 1558، أما في البيع 1573، بينما السعودي هو بالشراء 410 وأيضا في البيع 413. هذه كانت أسعار الصرف لهذا اليوم. إذن دعونا الآن ننتقل إلى موضوع حلقة اليوم، والمهم جدا جدا. موضوع حلقتنا اليوم شائك نوعا ما، فيها أصابع اتهام لعدة أماكن ولعدة أشخاص، ولكن اليوم حابين نناقش هذا الموضوع عشان نوضح الصورة العامة للجميع، وأيضا نشوف هل هذا الموضوع المتسبب من أو المتسبب فيه هو التاجر أم أماكن أخرى أو جهات أخرى. لذلك موضوعنا اليوم بيكون عن ارتفاع المنظومات الشمسية في ظل هذه المعاناة اللي منعانيها من انقطاع الكهرباء، وأيضا شدة الحرارة اللي الآن بنواجهها للأسف الشديد في هذه الفترة. فبالتالي يا ترى من السبب، هل هو تاجر أم جهات أخرى؟ من الضحية؟ من المستفيدة؟ طبعا بيكون معنا ومعكم الأستاذ محمد البطاش، مدير التسويق والعلاقات أيضا في شركة ماس التجارية، بيكون متواجد معنا عبر الهاتف. بنشوف أو بنستمع إليه حول هذا الموضوع وعن النقاط المهمة اللي لازم نوضحها للمستمعين. فخلونا فاصل قصير بس على بال ما نتصل الأستاذ محمد، نرجع لكم بإذن الله.

0: مستمعين الكرام، عدنا لكم مجددا، والآن معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد البطاشة، مدير التسويق لشركة ماس. أستاذ محمد، كيف حالك؟
1: حياكم الله وطاقم.
0: الله يحييك، منورنا طبعا على عدنية اف ام وعلى برنامجنا الصباحي صباح الورد. صباح الورد عليك أستاذ محمد،
1: وصباح النور لكم لجمهور الكريم.
0: الله يعطيك العافية أستاذ محمد. طبعا لا يخفى عليك المشهد في هذه الفترة في مجتمعنا، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير في ظل ارتفاع الحرارة للأسف، والناس تعاني معاناة كثيرة، فبالتالي في إقبال كبير على شراء المنظومات الشمسية والأجهزة الكهربائية الاقتصادية، صحيح؟
1: صحيح جدا جدا جدا.
0: تمام، ولكن هنا الآن في هجوم كبير على كل التجار في هذا المجال، بأنه أنتم استغليتم هذه المعاناة وتاجرتم بمعاناتنا فرفعتم الأسعار بشكل كبير
1: وعليهم
0: إقبال، فماذا ردكم على هذا الشيء؟
1: طبعا غير صحيح. الأسعار أحيانا يعني أغلب الأسباب كانت أسباب الأوضاع الراهنة اللي موجودة على المضيق الرمز، والتكاليف الشحن، تكاليف التأمين، وتكاليف رفع الريال الجمركي، يعني من عدة عوامل، مش إلا من عوامل هنا، ولا إلا التجار ندعم هذا المشروع موفرين بصورة حلوة بصورة طيبة، ونحن من أحد الركائز الموردين للطاقة الشمسية.
0: نعم. طيب إذن خلينا نتكلم في البداية، كيف تصف حجم ارتفاع في أسعار منظومات الطاقة الشمسية خلال هذا العامين الأخيرين؟ أصبح عليه إقبال كبير، كيف تشوفه؟
1: طيب شهدت الأسواق ارتفاعا ملحوظا في أسعار منظومات الطاقة الشمسية الأجهزة الكهربائية، تتراوح ما بين 15-40% حسب المنتج ومصدر الجودة. هذا أولا. ثانيا تكاليف زيادة الخام عالميا.
0: جميل.
1: ثالثا رافع الريال الجمركي خلال الفترة الأخيرة هو أحد هذه الأسباب.
0: أوكي تمام يا أستاذ محمد. الآن أوكي، يعني أنتوا الآن كتاجر أو كمتحدث رسمي من قبل التجار، أوكي الآن أنت تقول إنه بسبب ارتفاع الجمارك والضرائب وإلى آخره، صح؟ ما السبب؟ هل عندك فكرة ما السبب؟ هل هو فعلا هي متاجرة في معاناة الناس، أم هو استغلال لهذا الوضع، أم ما هو بالشكل؟
1: لا هو ليس استغلال وليس متاجرة، أحيانا للحكومة خطة مش عارفين إيش مصدرها يعني أو إيش، لكن إن متاجرة تقريبا لا وألف لا، أنا ما نسمع هذا الاستغلال.
0: نعم.
1: ولا إنه العملاء أو الناس أو المواطنين يشعروا بهذا الشعور، لأنه شعور مخطئ.
0: نعم. طيب شايف نعم
1: أنا من حيث زيادة الأسباب، أسباب لعدة عوامل. العوامل الآن السعر الخام زيادة عالمية.
0: نعم.
1: زيادة الطلب. يعني العرض والطلب دائما الزيادة تروح بالعرض والطلب عالميا، وزيادة الخام عالميا زيادة رسوم التأمين رسوم الشحن.
0: يعني الزيادة في الزيادة في ارتفاع الأسعار هي عالمية وليست محلية فقط.
1: عالمية طبعاً عالمية.
0: أها جميل جداً، نحن نوضح النقطة يعني هذه للمستمعين.
1: جزء بسيط من رفع الريال الجمركي، جزء بسيط.
0: نعم.
1: وليس هو المشكلة الأساسية.
0: طيب سؤال مهم أستاذ محمد، هل هناك أي رسوم أخرى أو جبايات غير معلنة أو غير معروفة للمواطن ممكن نحن نوضحها؟
1: طيب هي في بعض الحالات توجد رسوم نقل وتخليص وصارف إدارية ومخزنية لا يطلع عليها المستهلك بشكل مباشر، لكنها تدخل ضمن التكاليف النهائية.
0: جميل. طيب أستاذ محمد، نشي كمان نعرف في سؤال في متصل، في معنا متصل أستاذ محمد، خليك معنا. ألو السلام عليكم. للأسف الشديد في كان معنا متصل حابب انه يكون متواجد معنا عشان يسأل سؤال، موجود؟ طيب ألو السلام عليكم. السلام عليكم. ألو.
2: ألو.
0: أيوة السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، صباح الخير.
0: صباح النور، من معنا؟
2: معك أم حمزة.
0: أم حمزة أهلا وسهلا. أم حمزة كيف حالك؟
2: أهلا حبيبي،
0: الله يعطيك العافية.
2: أنتم بخير
0: وأنت بخير وبصحة وسلامة.
2: عام هجري جديد إن شاء الله
0: علينا وعليك يا رب. أم حمزة معنا الأستاذ محمد، إذا حابة توجهي سؤال بخصوص موضوع اليوم تفضلي.
2: أيوة قولي له كيف يقول إنه ما فيش ارتفاع الأسعار ومش عارف إيش. هناك فرق البيع ما بين الصيف والشتاء، يعني لما بديك تشتري المنظومة بالصيف بسعر ثاني وفصل الشتاء تجي تشتري بفصل سعر ثاني.
0: سيد يعني محمد أنت معنا تسمع السؤال؟
1: أنا ما أسمع ما أسمع أنا ما أسمع لصوتك بس.
0: طيب هي بتقول لك، هي بتقول لك كيف ما فيش ارتفاع أسعار، ارتفاع في الأسعار في فصل الشتاء الأسعار بتكون منخفضة عن أسعار الصيف، كيف؟
1: هي السوق، السوق المحلي أو السوق العالمي مربوط بالطلب والعرض. يعني إذا كان الطلب زيادة على العرض فمن الطبيعي إنه بيرتفع، وإذا كان الطلب أخر يعني العرض أكثر من الطلب يكون من الطبيعي أنه بينخفض برضو.
0: يعني
1: لكن الانخفاض، الانخفاض ليس هذاك المهول. علشان يفرح موضوع الشخص، يعني من كل جواز مثلا على سبيل المثال اللوح ما بين 10 إلى 20 ريال السعودي.
0: جميل.
1: لكن إنه انخفاض عائل ما يعادل النص أو الثلث يطلع بعام مستحيل.
0: يعني كل ما كان في طلب على أجهزة معينة يكون في ارتفاع في الأسعار.
1: لأن الاحتياج الناس الطلب العرض أقل من طلب الناس، من الطبيعي إنه يرتفع.
0: جميل جدا. يعني يقول يا أم حمزة أتمنى أنت وجميع الناس اللي بتسمع لنا الآن أن الأستاذ محمد بيقول لكم أنه كل ما زاد الطلب على شيء معين فبالطبيعي أنه السعر بيزيد عليه، ففي الشتاء بيكون ما فيش عليه طلب فبالطبيعي تكون الأسعار منخفضة. طيب
1: لكن مش بالنسبة هذه يعني مش بس بالنسبة لتفرح الشخص إنه يطرح للرقابة، يعني أحياناً تجد تشتري القطعة مثلاً بألف، تجد تحصلية أيام الشتاء مثلاً بـ300 ممكن تحصلية بـ850 التاجر الرسار إنه يبيع علشان
0: يستفيد ويعوض الخسارة،
1: يشدد التزامات.
0: نعم.
1: التزامات العمال، التزامات الضرائب، التزامات الواجبات، التزامات الأخرى.
0: هي تجارة في النهاية. معنا اتصال آخر سيد محمد.
1: هي تجارة وليس استغلال.
0: نعم هي تجارة في النهاية، في كل واحد يشوف مصلحته. معنا اتصال آخر. ألو مرحبا.
3: ألو مرحبا.
2: أنا رجعت يا سمية.
0: ها تفضلي حمزة. تفضلي.
2: ألو.
0: أيوة تفضلي نسمعك.
2: تفضلي نسمعك. أيوة أنا مشيش أتكلم مع الأخ، مشيش خلاص أنا حطيت له السؤال.
0: أيوة.
2: هم أصلاً هم دخلونا إحنا بهذه الأزمات. أذكر من بداية الأزمة لما كنا نشتري المواطير. بس هذه الأزمة اللي الآن حاصلة معانا.
0: نعم.
2: أيوة اشترينا المواطير، بعدين أجت اشترينا البطاريات، والآن معانا المنظومات.
0: نعم.
2: يعني ما بين فترة وفترة بيخلقون إحنا شيء، وما بين فترة وفترة بيخلقون مبررات، وما بين فترة وفترة بيقول لك عرض وطلب.
0: نعم.
2: يعني طعن الشعب طعن.
0: شوفي يعني بقول لك أم حمزة، أم حمزة طب بس لضيق الوقت إذا حابه تضيفي أي شيء عشان أنا أرد عليك على هذا السؤال.
2: لا لا حبيبي تحياتي.
0: الله يعطيك العافية سامحيني، نحن بس لأنه الوقت فأنا حابة بس أرد على هذا السؤال. أم حمزة طبعا الموضوع اللي أنت بتتكلمي عليه إحنا ما قدرش أواجه فيها التاجر مباشرة، لأنه فعليا هي سياسة مصالح أول شيء، فيشوفوا إيش السوق، يمكن السوق محتاج إيش الأشياء اللي محتاجة، فالتاجر هنا يبادر بأنه يأخذ الأشياء اللي بتناسب المجتمع واستخدامها بشكل كبير، فبالتالي كل ما ساعات تظهر لنا أشياء جديدة. هنا نقدر نلوم الجهات المختصة الأساسية لهذا الشيء اللي خلقوا هذه المعاناة واللي خلقوا هذه الأزمة. التاجر في النهاية مصلحته أنه إيش يكسب، أو أنه يشوف إيش السوق. أيوة تفضل سيد محمد.
1: يكسب ويوفر.
0: نعم.
1: يعني تخيلي الآن التاجر اللي موفر فتزيد المعاناة.
0: نعم صحيح.
1: يعني
0: هي الآن أنا بس عشان أعطيك السؤال، هي الآن تقول لك كل ما ساعة ظهروا نحن بحاجة، في البداية كان معنا مواطير، بعدين جبتوا البطاريات، دحين جبتوا نحن المنظومات، ففهم لك تقول لك كل ما ساعة تظهروا نحن بحاجة جديدة. فهي الآن تلوم التاجر.
1: يعني دقيقة أنا بختصر الجواب.
0: نعم.
1: يعني بدل كانت تقوم وتشتغل بالمولد والديزل مابيش والغاز مابيش والبترول مابيش، الآن من شمس الله فأي أفضل سيبي على المولد الذي يبليه حلول أفضل اتجارا.
0: صحيح. دحين أغلب الناس للأسف لأنها غير قادرة لشراء هذه الأشياء وتشوف الأسعار المهولة وأنه ممكن تتكلف بأشياء كبيرة، فطبيعي في ظل هذه المعاناة أنها تصرخ.
1: صحيح.
0: نعم. فلذلك طيب من وجهة نظرك أستاذ من يتحمل المسؤولية الكبيرة، تاجر أم المستورد أم الجهات الرسمية أم عوامل أخرى، فبنظرك من؟
1: عيد السؤال يا جماعتي.
0: من وجهة نظرك من يتحمل؟ أنت الآن مش كتاجر، أنت الآن كمواطن تعاني نفس المعاناة، صحيح؟
1: صحيح، أنا مواطن بني، أنا مواطن
0: الحكومة الإيرانية. أيوة. من تحمل المسؤولية الأكبر لهذه المعاناة؟ هل التاجر أم المستورد أم الجهات الرسمية أم عوامل أخرى؟
1: طبعا المسؤولية مسؤولة بالشركة بين جميع الأطراف. هناك عوامل عالمية تتعلق بالشحن والتصنيع، وعوامل محلية مرتبطة بالرسوم والرقابة وآلية الشيء. يعني الكل لازم يكون يخاف الله، تفعيل الرقابة يعني منه عالمي ومنه محلي ومنه فردي.
0: نعم.
1: ما تقدرش تحدد إلا الجهة الرقابية اللي تحدد.
0: نقدر نقول إنه ما فيش رقابة على هذا الشيء، صح؟
1: إلا نوعا ما فيه.
0: نوعا ما.
1: يعني الدولة موجودة بصورة ضعيفة، صحيح، لكن موجودة.
0: يعني في رقابة على الضرائب والأشياء الأخرى، ما فيش أي
1: في رقابة على نوعية الجودة والجمارك وكذا، لكن بصورة بطيئة. ماش يعني مواجهة مع التطور السريع.
0: نعم، جميل.
1: لكن الدولة قائمة وقائمة على رقابة وكذا، لكن مش بالصورة الكافية.
0: جميل جدا. طيب إذا أستاذ محمد، آخر رسالة وآخر كلمة حابب أنك توجهها. للأسف الوقت ما حالف، نحناش كان نفسنا نحن نطول أكثر بالموضوع بحكم أنه شائك جدا ومهم، ولكن إيش حابب توصل من رسالة أخيرة للمواطن اللي الآن بيستمع لك واللي دائما بيوجه إصبع الاتهام إليكم أنتم التجار؟ تفضل.
1: هو بصورة عامة المواطن يفتكر إن إحنا كتجار أو كموردين لنا علاقة أو ارتباط بالصورة الكهرباء أو عدد الساعات. لا، أنا عندي نافي قاطع إنه ما بيش لأي تاجر صلة بهذا الموضوع. الموضوع أنا حكومي، تخسر حكومة ممكن، الحكومة عامل خطة لانتشار هذا العجز، لكن المواطن نحن لازم نفهمه إن نحن مساعدين لحل هذه الأزمة بتوفير البدائل. لكن لو التاجر وقف عند هذا النقطة ومرت بتكون الكارثة أكثر.
0: شكرا لك أستاذ محمد البطاش، الله يعطيك العافية. شكرا وسامحنا أخذنا
1: الوقت.
0: أشكر
1: عدن
0: أتفضل. الله يسعدك، شكرا لتواجدك.
1: شكرا للجمهور الكريم،
0: الله يعطيك العافية. شكرا، ربي يوفقكم إن شاء الله في مهامكم. إذا مستمعينا الكرام، كنا معكم في عدنية اف ام. للأسف لم يحالفنا الحظ، ولكن أتمنى أن نتناول الموضوع هذا مرة أخرى، لأنه في أسئلة كثيرة تدور حول هذا الموضوع، وأتمنى يكون في مشاركات أخرى أو أكثر. وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله ما بوعدكم، إنما بنحاول نحن نفتح الموضوع هذا مرة أخرى بالذات في يوم غير الإجازة عشان يكون في تفاعل أكثر والناس توصل لها الأصوات أكثر والتوضيح أكثر بإذن الله. كان معكم سمية سمير من الإعداد والتقديم والهندسة الصوتية والإخراج، ومعنا أيضا الأستاذ رأفت رشاد. وأيضا نقول لكم نلتقي بإذن الله يوم غد بحلقة جديدة من صباح الورد عدنية FM 88.9. إلى اللقاء.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسينو نانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية،
5: ولكل هدف حكاية.
1: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة،
5: لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
2: مستشفى الرياض الدولي
0: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
2: بأحدث التقنيات،
0: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
2: لا تنتظر،
0: تطمن على قلبك،
2: تطمن على قلبك
0: في مستشفى الرياض. حياتك بأمان،
2: بأمان،
0: وقلبك،
2: وقلبك
0: في أياد أمينة،
2: في أياد أمينة.
0: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة،
2: في مستشفى الريادة
0: الدولي،
2: الدولي.
0: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي،
2: مستشفى الريادة الدولي.
0: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7-8-00-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM،
10: عدنية FM،
9: ثقة تستحقها.

0: تنون
1: وخطة 88 فاصلة 9
2: يا حبيبي
1: عدني يا أسئل لون جديد

0: المعدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.
1: ألو، أيوة يا سعدي، أنت فين يا أختي؟
2: أنا خلصت محاضرات ورايحة المدينة الجامعية.
1: وما كلمتيش أبوك وأمك ليه يا سعدية تطمنهم عليكي؟ ها؟
2: نسيت يا ناسي.
1: نسيتي؟ لا يا سعدية، لا يا أختي، ما ينفعش كده. أبوك أصلا مش عاجبه إنك بتتعلمي في القاهرة وبتباتي لوحدك كمان.
2: في إيه يا ناسي؟ هو أنا بيتي فين؟ بنسيون، ده بيت الطالبات، وهنا بنرجع بدري، وفي نظام.
1: يا سعدية، يا سعدية يا أختي، إحنا خايفين عليك.
2: اطمني يا ناسي، انا بخير، واهم حاجه عندي اخد البكالوريوس زيك انتي وبهاني.
1: ماشي ماشي يا سعديه، ربنا يوفقك يا اختي، ابقي طمنيني عليكي على طول.
2: حاضر.

0: جرأي يا سعدية، هما خايفين عليكي قوي كده ليه؟
1: أنا عارفة بقى، أكيد الواد بدير ولا عمي شحاتي هما اللي كل شوية يخوفوا أبوي. المهم ما علينا، عايزة أحكيلك بقى يا منة اللي حصل في اسكندرية.
0: احكي احكي.
1: وإحنا على الشط لقينا في 2 شباب جوم وجايبين معاهم سمك.
0: سمك من المية؟
1: سمك طبعا من المية، بس مش هما اللي اصطادوه، ده جاهز.
0: المهم السمك طلع حلو.
1: حلو قوي
0: السمك؟
1: لا سامح.
0: سامح مين يا سعدية؟
1: بقولك الشابين اللي جم يتعرفوا علينا، واحد اسمه أحمد وده طلب إيد ناسة أختي، والتاني بقى
0: اسمه سامح.
1: وعرفتي منين؟
0: ما انت لسه قايلة اسمه من شوية. المهم يعني هو قالك حاجة، وعدك بحاجة؟
1: عينيه قالت كل حاجة.
0: عينيه؟ لا احكي لي بقى، احكي لي على كل حاجة.
1: احكي لك.
2: قوانين وقواعد قصر السلاملك. بالنسبة للأكل، الفطار من الساعة 7 لحد الساعة 9 صباحا، الغداء من الساعة 2 للساعة 4، أما العشاء بقى هيكون من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
3: الله على القوانين والقواعد، الله يا نور.
4: وإحنا يا شمس ملناش في الفطار والغداء والعشاء ده؟
3: وهو إحنا مقيمين؟ إحنا بنخش القصر بس كوظيفة. أنت ناسية أننا مندوبين وزارة الآثار عشان حدث نقل اللوحة الأثرية؟
4: بس في لحظة كده فكرت، ليه ما كنش أنا الأميرة اللي هتتوج على عرش العالم؟
3: أنت مجنونة؟
4: بصي في وشي وأنت تعرفي أني مش مجنونة.
3: أيوة جميلة يا نور ومنورة وكل حاجة، بس مش أجمل من إحنا جمال، بس مش أجمل من الأميرات في القصر، ليزا وعين الحياة وروفان وفريدة.
2: شمس يا نور، من فضلكم مش أي حاجة تتصور جوه القصر، تسجيل فيديو ممنوع. مش معقول حد من بره القصر يعرف مواعيد الأكل داخل القصر.
3: ما تقلقيش يا أميرة هنار، إحنا عارفين.
4: إحنا اللي لازم نحافظ على شكل الحدث وأهميته، ومستحيل نصور أي فيديو يبقى ضد الحدث.
2: تمام يا بنات، نكمل باقي قواعد وقوانين القصر. مقابلة الأمير أحمد يكون عن طريقي أنا الأميرة هنار، ومسؤولية التنزه والبحر للجدة شاهيناز. أما باقي النظافة والنظام وأي طلبات مسؤولية مدير القصر فتح الباب ومراته مدام فتحية.
3: حلو قوي، والله نفسي أعيش معاكم الكام يوم دول.
5: ده كفاية الأكل.
2: الأكل عندنا شيف مصري وشيف إيطالي وشيف صيني.
3: شيف صيني؟

0: فهمت فتحية كل القواعد والقوانين الخاصة بالقصر؟
1: فهمت طبعا جلالتك مولاتي الملكة شاهيناز هانم.
0: الأميرات الموجودات ومقيمات في القصر لازم يبقوا مبسوطين ويقضوا أحسن أيام في حياتهم هنا قصر السلاملك.
1: قصر السلاملك والمنتزه كلها في خدمة الأميرات.
0: برافو عليكي، برافو عليكي فتحية، واجب الضيافة وسمعة الأسرة العلوية.
1: مش كده وبس مولاتي، الأمير أحمد هيختار واحدة بس تكون زوجته وتشاركوا الحدث، والباقي لازم يباركوا الجواز مش يكونوا أعداء.
0: برافو برافو فتحية، انت تعجبيني، مش عايزين نعمل انقسام في الأسرة العلوية.
1: أكيد، ولو الأمير أحمد اختار بنتي فهيمة يبقى كده أكيد الأربع أميرات عمرهم هيزعلوا.
0: إيه فتحية؟ انت شرحتي في إيه؟
1: أبدا جلالة الملكة، كلامك شاهيناز هانم. عفوا.
0: طيب يلا شوفي الأكل اتعمل ولا لسه، شيفات طبخين طبخات، سفرة جاية يلا.
1: حاضر، أوامر جلالتك شاهيناز هانم.
2: إيه رأيك بقى يا ماما؟
1: جميلة بجد يا فهيمة، جميلة جدا كمان.
2: يعني أستاهل أبقى أميرة الأميرات؟
1: طبعا، وأميرة العالم كمان. المهم الأمير أحمد يعجب بيك.
2: ما تقلقيش، هيحصل هيحصل وحياتك.
3: ايه يا فهيمة، عايزة حاجة؟
2: كنت عايزاك أمير أحمد.
3: تعالي، عايزة ايه؟
2: كنت عايزة استلف منك كتاب قواعد العشق الأربعون.
3: ما شاء الله يا فهيمة، ما شاء الله، انت بتقري زيي؟
2: طبعا انا بحب القراية جدا.
3: خلاص تاخدي اي حاجة من مكتبة القصر ومن غير ما تستأذني، انت صاحبة مكان يا فهيمة، وكفاية تعب والدك فتح الباب ووالدتك فتحية معانا.
2: لا تعب ولا حاجة، ده شغلهم.
3: بس ايه الشياكة دي يا فهيمة، اول مرة اشوفك بالجمال ده.
2: بجد يعني انفع اميرة؟
3: طبعا أميرة وست البنات.
2: بصراحة أمير أحمد، أنا لما شفت الأميرات في القصر وشاكتهم قلت أنا كمان من حقي.
3: من حقك طبعا، من حقك جدا.
2: طيب اسمح لي يا أمير لما أقرأ قواعد العشق نتناقش فيها.
3: طبعا موافق جدا، عن إذنك.
2: اتفضل.

0: موافق جدا يا ماما. الأمير أحمد معجب بيا وموافق إنه يناقشني في قواعد العشق.
1: يا نهارك مش فايت قواعد العشق
0: يا ماما، دي رواية.
1: فهم. منكو يا بنات اليومين دول بتعملوا اللي انتوا عايزين.
0: ولسه يا ماما لسه.
2: لسه ايه يا مريم؟
3: لسه في تصميمات تانية عملتها انا واختك هنار.
2: بصراحة انا شايف ان تصميمات الملابس دي تتعرض على ميسيو توماس ولازم هو اللي يوافق عليها بنفسه.
3: بس انا يا امير احمد يهمني انت مش توماس.
2: انا شايف انها كويس وموافق عليها، فيها ابداع حقيقي.
3: بجد؟ طيب وانا؟
2: نعم انت ايه؟
3: قصدي الفستان اللي انا لابساه.
2: جميل قوي، مناسب ليك بصراحة.
3: أنا بس قلت أفرجك كده على نموذج صغير من الشغل.
2: جميل يا مريم، أنت فنانة بجد.
3: بجد؟
2: أيوة، أنت وأختي هنار.
3: أنت عيونك حلوة.
2: نعم
3: قصدي أنت اللي بتقدر الجمال يا أمير أحمد بعيونك الحلوة.
2: متشكر قوي يا مريم، بعد إذنك.
3: طبعا اتفضل.
4: عملتي ايه يا مريم؟
3: خلاص يا بنتي حصل، وقالي كمان الفستان هياكل منك حتة.
4: احمد اخويا قالك الفستان هياكل منك حتة؟ اشك.

0: الو، ايوه يا سامح، الحقنا. انا وقعت.
1: وقعت؟ وقعت على ركبتك ولا فخدك؟ وجت سليمه ولا ايه؟ طمني.
0: لا، وقعت في شل البنات، ماسوره يا ابني، ماسوره، واتفتحت وفساتين وشياكه وهسوكه ودلع وهسوكه وهفتكه
1: شفتكه. دي ايه دي؟ ايه الكلام ده؟
0: انا عارف. بقى
1: بقول لك ايه يا احمد، في حاجه مهمه لازم تعملها.
0: حاجه مهمه؟ حاجه ايه؟
2: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير،

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.
5: لون جديد.

0: تشيك 1 تشيك 1 تشيك 1. يلا شباب يلا شباب
1: يلا
0: يلا نسمع اروى
1: يلا حم الطيران.

لا تبحثوا عن الحب، ابحثوا عن الصدق الذي يغلف الكلمات والإخلاص الذي يستند خلف الأفعال. فانفض اليوم غبار كل ما أسقطته من خيبات. محمد المقدام.

0: سامحني يا قلبي رخصت بقدرك إلى اللي غدر بك بلا سباب.
1: إعلانك معنا، أنت شارك مضمون،
2: أنت شارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

عدنية اف ام تقدم برنامج السديم في موسمه الاول مع سعيد الجرجاوي.

0: في الليالي المظلمة في القطبين تظهر أضواء جميلة في السماء، وكأنها مجموعة من الألعاب النارية تم تصميمها بدقة وإبداع. هذه الأضواء تسمى بالشفق القطبي أو الأرورا، وهي من أجمل الظواهر الطبيعية اللي تصير على وجه الأرض. ظاهرة الشفق القطبي أو الأرورا نالت اهتمام كبير من العصور القديمة، وتم تفسيرها عن طريق الأساطير والقصص الشعبية. ولكن تعرفون شو قال أدمند هالي، مكتشف مذنب هالي، عن الشفق القطبي؟ خلال عام 1692 ميلادي اقترح العالم أدمند هالي نظرية تقول إن الأرض مكونة من قشرة مجوفة، سمك هذه القشرة حوالي 800 كيلومتر، في داخلها قشرتين عندها غلاف جوي ومجال مغناطيسي خاص لكل قشرة، وهذه المجالات تدور بسرعة مختلفة. هالي اقترح أن الغلاف الجوي الداخلي للقشرتين مضيء، ويمكن أن يكون فيه سكان أصليين يعيشون داخل الأرض المجوفة وعندهم حياتهم وأنشطتهم الخاصة. ويوم يظهر الشفق القطبي، السبب يكون أن في نوع من أنواع الغازات يتسرب من الطبقة المأهولة تحت الأرض، ويطلع من منطقة القطبين، ويوم يختلط مع الهواء اللي فوق الأرض ينتج عنه ألوان مميزة اللي نشوفها مثل لوحة فنية في السماء. وكانت هذه أغرب نظريات أدمند هالي.
1: في سنة 1619 أطلق العالم غاليليو غاليلي مصطلح الشفق القطبي أو الأرورا بورياليس، نسبة لآلهة الصباح في الأساطير الرومانية أرورا، وبوريوس على رياح الشمال في الأساطير الإغريقية. وكان يعتقد أن سبب هذه الظاهرة هي انعكاس أشعة الشمس من غلافنا الجوي، ولكن مثل ما بنتعلم مع بعض هذا بالطبع اعتقاد خاطئ.
0: وفي سنة 1790 استنتج العالم هنري كافنديش أن ضوء الشفق يظهر على ارتفاع 97 كيلومتر فوق سطح الأرض. ومن بعده قام العالم النرويجي كريستيان بريكلين بتجربته الشهيرة الأرض الصغيرة، واستنتج أن ضوء الشفق مصدرها التيارات الكهربائية اللي تتدفق من خلال الغاز في الغلاف الجوي العلوي.
1: الشفق القطبي ظاهرة طبيعية رائعة، وتحدث في القطبين الشمالي والجنوبي، وهي عبارة عن ألوان خلابة تحدث في السماء. ولكن بشكل علمي شو هو الشفق القطبي؟
0: السبب في حدوث هذه الظاهرة هي أن الشمس تطلق جزيئات طاقتها عالية تسمى بالآيونات، تسبح في الفضاء بسرعة كبيرة وتشكل ما يعرف باسم الرياح الشمسي، اللي يوم توصل الأرض تصطدم بالمجال المغناطيسي اللي يحاول إبعادها عن الأرض. لكن في نفس الوقت يوجه بعض من الآيونات باتجاه القطبين وتشكل ظاهرة الشفق القطبي. يعني المجال المغناطيسي للأرض يحمي الكائنات الحية من هذه الجسيمات الضارة، وحتى الشفق القطبي يوم يتوهج في الأساس وهو يصدر أشعة سينية وأشعة فوق البنفسجية، وأحياناً يمكن التنبؤ بوقوع الشفق القطبي لأنه غالباً ما يصير بعد فترة من حدوث عاصفة شمسية قوية.
1: في نوعين أساسيين من الشفق القطبي. النوع الأول هو الشفق الشريطي، وتظهر ألوان على شكل أقواس وشرائط طويلة في السماء. والنوع الثاني هو الشفق الغيمي، ويكون عبارة عن أضواء ملونة تغطي مساحة كاملة في السماء.
0: ويظهر الشفق القطبي بألوان مختلفة، أغلبها تكون باللون الأخضر والأحمر والبنفسجي والأصفر. أما بقية الألوان فهي مزيج من الألوان الأساسية. فالأكسجين مسؤول عن اللونين الأخضر والأحمر، في حين أن النيتروجين مسؤول عن اللونين الأزرق والبنفسجي، ويعتمد ظهور اللون على حسب ارتفاع ذراته في طبقات الغلاف الجوي.
1: تعتمد رؤية الشفق الشمالي والجنوبي على العديد من العوامل، مثل كثير من ظواهر الأرصاد الجوية. وعلى الرغم من أنها مرئي عادة في أقصى شمال وجنوب كرة الأرضية، إلا أن في بعض الحالات في الماضي صارت هذه الأضواء مرئية في مناطق قريبة من خط الاستواء مثل المكسيك.
0: وفي المناطق مثل ألاسكا وشمال كندا والنرويج تظهر الأضواء الشمالية حوالي كل ليلة في الشتاء. وعلى الرغم من حدوثها على مدار العام، فإنها تكون مرئية فقط يوم يشتد الظلام، ولهذا السبب ممكن تميزها بشكل أكبر في الأشهر اللي تكون فيها الليالي أطول. والمناطق الشمالية من الأرض تمر بمراحل من النهار المستمر تقريبا بين شهر أبريل إلى سبتمبر، وهذا الشيء يخلي رؤية الشفق شيء صعب. ولهذا السبب أفضل الأوقات لمشاهدته تكون في فترة الشتاء.
1: ظاهرة الشفق القطبي مش خاصة لكوكب الأرض، بل نحن شفناها في كوكب المريخ، المشتري، زحل وحتى أورانوس. وكل ما ندرس عن هذه الظاهرة في كواكب أخرى نتعلم أكثر عن مجالنا المغناطيسي.
0: واليومنا هذا ما شفنا ظاهرة الشفق القطبي في الكواكب خارج مجموعتنا الشمسية، لأن الضوء الناتج عنه ضعيف جدا وما يقدر يتنقل خلال المسافات الكبيرة اللي تفصل هذه الكواكب عنا. ولكن الشفق القطبي ممكن أن يتم رصدها بالموجات الراديوية.
1: رصد الموجات الراديوية من كوكب موجود خارج مجموعتنا الشمسية يساعد أن نكشف عن عوالم خفية، ويخلينا نتمكن من حساب مدة اليوم على أحد الكواكب البعيدة وشدة مجاله المغناطيسي، وحتى أنه يكشف عن علاقة الكوكب مع نجمه الأم.
0: ومن بين كل الأضواء القطبية داخل مجموعتنا الشمسية، يعتبر الشفق القطبي اللي يصير على كوكب المشتري هو أكثر جمالاً، لأن بالإضافة لحجمه فهو يتميز بأقوى مجال مغناطيسي بين كل كواكب مجموعتنا الشمسية. نحن ما نقدر نرصد هذا الشفق باستخدام تلسكوبات أرضية، لأن الضوء المنبعث من الشفق القطبي في المشتري يكون في موجات فوق البنفسجية على الأغلب، ولا يمكن أنه يخترق الغلاف الجوي لكوكب الأرض.
1: الطبيعة دائما تبهرنا بعظمة ظواهرها، والعلم يبهرنا بقدرته على توضيح أسبابها حتى نتمكن من فهم اللي يصير حولنا بطريقة منطقية بعيدة عن الخرافات.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: لا تنسى.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله،
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1، مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية،
2: ولكل هدف حكاية.
1: إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة،
2: لكل عشاق

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب

99.33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد. في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا، تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادر الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
6: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية FM تقدم البرنامج الديني أحاديث في العقيدة والسلوك مع الدكتور أبو زيد مكي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامج أحاديث في العقيدة والسلوك. أخرج الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله احفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. في هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول له: احفظ الله، فأمره باتخاذ الأسباب ومن حتى ينال حفظ الله سبحانه وتعالى، وأمره أن يكون هذا السبب الذي ينال به حفظ الله ومعية الله أن يقوم هو بحفظ الله. فسنتحدث عن هذين الأمرين في بداية الأمر. ما هي الأسباب؟ ما حقيقة هذه الأسباب؟ وما موقف المسلم من الأسباب؟ وكيف يحفظ المسلم ربه؟ أما بالنسبة لحقيقة الأسباب، إذا أردنا أن نفهم الأسباب وحقيقتها في دين الإسلام، لننطلق من صفتين من صفات الله جل جلاله: صفة الحكمة وصفة القدرة. من حكمة الله جل جلاله أن جعل لكل شيء سببا، ربط النتائج بأسبابها، وجعل هذا الأمر سنة الله في خلقه وفي مخلوقاته، سواء أمور الأرض أو أمور السماء، سواء أمور الدنيا أم أمور الآخرة، جعل لكل شيء سببا جل جلاله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الإنسان الولد فعليه بالنكاح، إذا أراد الإنسان الرزق فعليه بالسعي والحركة، وهكذا. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر راكم السحاب، وهكذا. الجنة جعل لها أسباب والنار جعل لها أسباب، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. ومن قدرة الله جل جلاله أنه قد يأتي بالشيء من غير سببه، ومن قدرة الله سبحانه وتعالى قد يبطل مفعول السبب، كقصة مريم عليها السلام. رزقها الله بالولد من غير نكاح، وأعطاها الله سبحانه وتعالى الرزق من الطعام والشراب من غير سعي منها ولا حركة. وكذلك الله سبحانه وتعالى أبطل مفعول السبب، النار فيها خاصية الإحراق، الله سبحانه وتعالى نزع عن النار خاصية الإحراق كنار إبراهيم. وبالتالي ما موقف المسلم من الأسباب؟ الموقف الأول أنه يستفرغ وسعه في الإتيان بالأسباب، هذا يكون ديدن المسلم أن يأتي بالأسباب، الأسباب المشروعة. الأمر الثاني أن يتعامل مع هذه الأسباب، يتعامل معها بجوارحه، هذا كله وفق حكمة الله، يأتي بالأسباب ويتعامل معها ويؤديها ويتقنها ويأتي بها على وجه الإتقان والدقة وهكذا. الأمر الثالث يعلق قلبه جل جلاله برب الأسباب. ففي هذا الحديث أن النتائج المترتبة على الأسباب سواء كانت مثوبات أو كانت عقوبات، هذه كلها بيد الله سبحانه وتعالى. وبالتالي كيف لإنسان عاقل يفهم دين الإسلام أنه يعتمد بقلبه على الأسباب؟ لا يصلح هذا، تتعامل مع الجوارح لكن تعلق قلبك برب الأسباب. أنت تتناول الدواء،
لكن الشفاء المترتب على هذا الدواء بيد الله. لو اجتمع الأطباء جميعا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وكذلك العقوبات المترتبة على هذه الأسباب هذه بيد الله. لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء والله سبحانه وتعالى ما كتب ذلك فلن يكون. لو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وبالتالي تعليق القلب يكون برب الأسباب سبحانه وتعالى. فالأسباب مؤثرة وتأثيرها وفق حكمة الله، لكن للأسباب لا بد لها من هناك عقبات وهناك لا بد من توفر شروط، هذا كله بإذن الله. وبالتالي الأسباب مؤثرة لكن تأثيرها يكون بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا في هذا الحديث يعلم النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يتخذ الأسباب، ويبين له أن السبب في نيل حفظ الله وفي نيل معية الله أن يكون بحفظ الله. احفظ الله، كيف يحفظ المسلم ربه سبحانه وتعالى؟ يحفظ المسلم ربه بحفظ دينه. فإذا حفظت دين الله، حفظت الدين الإسلامي، أنت هكذا حفظت الله. احفظ الله أي تحفظه في دينه على المستوى الشخصي، على مستوى الفرد تحفظ الله سبحانه وتعالى في عقيدتك، تحافظ على عقيدتك صافية نقية، على إيمانك بالله والملائكة والكتب والرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر، تحافظ على عقيدتك في الله صافية نقية، تحافظ على عقيدتك، تحافظ على شريعتك، تحافظ على الصلوات والصوم والزكاة، تحافظ على أخلاق الإسلام، هكذا أنت تحفظ الله. تحفظ الله في دينه على المستوى الشخصي، تحفظ الله سبحانه وتعالى في دينه على المستوى الأسري. أنت المسؤول عن أسرتك، أنت المسؤول عن زوجتك وعن أبنائك، فتحفظ دين الله في هذه الأسرة. إذا كان الوالدان معك وكان يحتاجان كذلك للتعليم، تحفظ الله، تحفظ دين الله في والديك. كذلك على مستوى الأقارب، حفظ الله لا بد أن تحفظ الله على مستوى أقاربك. كل مجموعة من الأقارب عندهم طلاب علم، عندهم يعني حكماء، عندهم عقلاء، لا بد أن يجتمعوا جميعا على أن يحافظوا على دين الله سبحانه وتعالى. احفظ الله بحفظ دينه على المستوى، مستوى الحي، مستوى المجتمع، مستوى البلد، مستوى الأمة الإسلامية، وهكذا أنت تحفظ الله سبحانه وتعالى بحفظ دينه على المستوى الفردي، على المستوى الأسري، على مستوى القرابة، على مستوى الحي، على مستوى المجتمع، على مستوى الأمة. لا بد، تريد أن تنال حفظ الله، تريد أن تنال معية الله، احفظ الله بحفظ دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تنال حفظ الله وتنال معية الله سبحانه وتعالى، لكن لا بد أنك تكون وأنت تحفظ دين الله يكون معتقدك في الله، لا سيما في هذا الجانب، يكون واضحا صافيا أن الله له العلم الواسع الشامل، وبالتالي سيحفظك الله، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما هي الأمور التي تصلح لك، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما في الغيب. فيجب أن يكون عندك يقين في علم الله الواسع الشامل، وأن الله يسمع كلامك ويبصر حالك ومطلع على خلجات قلبك. ويجب كذلك أن تكون عقيدتك في قدرة الله قوية، أن الله على كل شيء قدير. فيحفظك الله سبحانه وتعالى في دينك، في بدنك، في أسرتك، والله قدير على ذلك. أيضا أن تكون عقيدتك في الله قوية، أن الله هو المقدر للمثوبات والعقوبات، وهو الذي يرتب هذه المثوبة على ذلك السبب، ذلك العقوبة على ذلك السبب، فالأمور بيد الله. فيكون عندك يقين أن التقدير بيد الله، وأن كل شيء قد انتهى، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فما يصيبك من خير أو ما يصيبك من شر هذا قد قدره الله، فاطمئن واحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى في قدره. كذلك تكون عقيدتك في الله أنه هو الذي ييسر الأسباب سبحانه وتعالى، وهو الذي يعين عليها جل جلاله. وهكذا يحفظك الله، يحفظك الله في جلب المنافع، يحفظك الله في دفع المضار، يحفظك الله في تيسير الأمور، يحفظك الله في بركتها، يحفظك الله في جلب المنافع فيجلب لك الخير،
ثم يوجهك إلى الخير، ثم ييسر لك هذا الخير، ثم يبارك لك فيه، يدفع عنك المضار، يصرف عنك الشر، يصرفك عن ذلك الشر، يوضح لك ذلك الشر، يرضيك بالانصراف عن ذلك الشر، ييسر الله سبحانه وتعالى لك الأمور. كل سبب فهناك عقبات وهناك معونات، الله سبحانه وتعالى هو الذي يزيل تلك العقبات، هو الذي يسخر تلك المعونات حتى يكون السبب. يحفظك الله جل جلاله، يحفظك الله في دينك، هذه البركة، يبارك الله لك في دينك فيحفظه لك، يحفظك الله سبحانه وتعالى في عمرك، يحفظك الله في مالك، يحفظك الله في ولدك، يحفظك الله في أسرتك، يحفظك الله في مجتمعك، يحفظك الله في بلدك، يحفظك الله في أمتك الإسلامية. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعلى هذا السؤال والاستعانة هنا، هذا من عقيدتك في الله في الأسباب، وبالتالي تعليق قلبك بالله سبحانه وتعالى، فتسأله جل جلاله هو، تستعين به سبحانه وتعالى هو. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك هالأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا حمولة الحوالة أقل.
3: إذا أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
5: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33.

0: نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد. تطلعاتكم عدنية اف ام، لون جديد.
1: يا سلام
2: في وسط الزحمة، تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
3: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
2: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.
3: ويا حيا ويا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا وجنوب تعز، أو تتابعونا أيضا على ترددنا 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية اف ام، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام.

0: فيا حيا فيكم، معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي نيفين عبد الله. فاليوم لأن مواضيعنا أيضا ما تكتملش إلا باتصالاتكم بتواجدكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724-689-39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-18-88. فلكل اللي حابب أيضا يتواصل يعني يعلق على الموضوع اللي نحن نتم بإطراحه في كل يوم أو في كل موضوع جديد، يقدر يتواصل معنا أو يقدر يعلق على صفحتنا في اليوتيوب، صفحتنا في الفيسبوك، وأيضا في الصفحات الأخرى من موقع التواصل الاجتماعي. وأيضا جينا اليوم بحلقة جديدة، وحاب أقول لكم إنه عنوان حلقتنا لهذا اليوم عن الشهامة اللي ممكن نحن في الشارع نسأل، هل ما زالت موجودة أم أصبحت مجرد ذكرى؟ ففي زمن تسارعت أو فحب أقول لكم في زمن تسارعت فيه الحياة وأنشغل كل إنسان بنفسه وبهمومه، وأصبحنا نشوف أو نسمع كثير عبارة وين أيام الشهامة، أو ما فيش عد ناس مثل أول بموضوع الشهامة. ممكن الآن تشوف شخص بالشارع ممكن ينضرب أو ممكن يصير في بحاجة وإنت يا توقف تتفرج، أو في بعض أشخاص للأسف الشديد يوقفوا يصوروا المشهد اللي ممكن يصير في وسط الشارع وسط الناس. يعني أنا للأسف الشديد إن إحنا أصبحنا جميعا نشوف هذا الشيء قدامنا وقدام عيوننا، يعني لدرجة إن إحنا نستغرب هل فعلا اختفت الشهامة بهذا الشكل الكبير. فأنتوا أو السؤال اللي يعرض نفسه اليوم أو حابة إنني أسألكم هذا السؤال للأسف الشديد، مش سؤال إنه كسؤال عادي، لا، سؤال يطرح نفسه ويقول هل فعلا اختفت الشهامة، أو ممكن بيوم من الأيام يعني يصير لنا حاجة بالشارع ونفقد هذه الشهامة، أو ما نلاقيهاش موجودة بحياتنا، أو إنه الشخص يحاول يعمل المستحيل عشان يكون مش بس شخص شهم، لا بالعكس، هو ممكن هنا بهذا الشيء أثبت إنه ما فيش أي حاجة ممكن إن احنا تخلينا احنا نتفرج ونصور هذه الأشياء اللي ممكن تصير. بقول لكم أم أنها ما زالت موجودة ولكنها أصبحت أقل ظهورا؟ هل تغيرت الناس فعلا أو إن الظروف هي اللي تغيرت؟ أنا أشوف من هذه الناحية إنه حتى لو الظروف تغيرت هذا ما يمنعش إن إحنا لازم نكون ناس قد الشهامة. معنا اتصال، خلونا نستقبل الاتصال هذا.
1: السلام عليكم. كيف الحال؟
0: يا حي وسهلا، الحمد لله بخير، وانت كيفك؟
1: كل عام كل عام انت بخير وصحه وسلامه.
0: كل عام وكل عام وانت كمان بخير وبصحه وسلامه. شوف حتى بالاجازه نحن معاكم عشان نقول لكم كل عام وانت بخير.
1: الموضوع على الشهامة.
0: ايوه فعلا
1: الشهامة هذه يعني موضوع كبير، يعني
0: صحيح فعلا.
1: انا يعني بدي ما اول بعد الشهامة. الشهامة كان زمان يعني
0: صحيح
1: الآن يعني شوية شوية استهامة بعض الناس.
0: أكيد أكيد نحن شايفين هذا الشيء كثير. أنت هل شفت أنه يعني لدرجة أنك تقول خلاص موضوع الشهامة اختفى جدا؟
1: أنا أتصل بكم من يافع الآن.
0: أيوة أيوة
1: أنا أتصل من يافع، لكن صوت ضعيف حق الإذاعة. ضعيف مرة مش جينا أول
0: 91.3 التردد
1: هو نفس في يعني بغير مع مكان ثاني ولا
0: لا؟ لا 91.3 هو نفسه.
1: ما شوف ما
0: 89.1 و 91.3 هذون التردد الاثنين اللي نحن فيهم.
1: شوف المهندس يشوف يعني الصوت ما فيش بعيد جدا.
0: اكيد اكيد ولا يهمك، ونحن بنسوي هذا الشيء. انت الان
1: اول قويه جدا، كانت من اول قويه.
0: انت الان من فين يعني بالضبط تسمع نحن؟
1: أكلمك نيابة عن مفلحي.
0: طيب انت شوف تردد 91.3 ونحن اكيد ان شاء الله بنسوي على ان احنا نحل هذه المشكله.
1: ولا غير المكان، غير المحطه.
0: اوكي باذن الله.
1: والله شوفوا المهندس اكيد شغله كانت قويه جدا، الحين ضعيفه مره.
0: ولا يهمك يا احمد، ان شاء الله بنسوي جهدنا عشان نوصل ليافع بشكل جميل. يلا مع السلامه.
1: ان شاء الله يعني الشارع بابا يعني تمام، ولكن الله يهدي الناس يعني ترجع الشامة الغريبة.
0: آمين آمين.
1: كانوا في ناس يعني طيبين وشامة عندهم.
0: صحيح صحيح فعلا.
1: وفهم وشامة، والآن الناس يعني تغير الوقت.
0: صحيح.
1: تغير الوضع.
0: صحيح. شكرا لك يا أحمد، شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل. فأحمد فعلا أتفق معه إن اختفت الشهامة. معنا اتصال. ألو السلام عليكم. ألو يا أهلين. ألو تسمعني أستاذ أحمد اللبناني؟ تسمعني؟ ألو ألو، ما أدري إذا هو يسمعني أو لا. أستاذ أحمد إذا تسمعني عاود الاتصال من جديد. معنا اتصال آخر. ألو السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حيا وسهلا.
2: أحياك حبيبتي، سعد مساكني بين، ومساء الخيرات الجميع، ومساء الكل عليكم عدنية والطاقم العمل والمستمعين جميعا.
0: يا مساء الفل، يا حيا وسهلا والله.
2: الله يعطيك العافية.
0: آمين حبيبي. إيش رأيك بالموضوع اليوم؟
2: موضوع جميل، لأنه فعلا الشهامة بين الأمس واليوم اختلفت أكيد. طبعا هي الأيام والسنين هي نفسها، إنما ظروف البيئة والمراحل اللي ننتقل فيها من جيل لجيل ومن سنوات لسنوات تفرض علينا هذه البيئة وهذه الظروف إنه يحصل تغييرات لبعض السلوكيات. وهذه الشهامة هي عبارة عن سلوك أخلاقي، يمكن أقول إسلامي، لأنه الدين يعني بين حتىنا دائما على الأخلاق، والشهامة هي جزء من الأخلاق، هي الفزعة، هي صحيح. الصدق، هي الرحمة. ليش؟ متى ما كنت أنت عندك الشهامة معناته أنت ترحم، أنت ما تقدر تشوف حاجة غلط، وأكيد افزع لأنك تشوف جارك فيه وفيه وفيه، تشوف ظروفهم سيئة بتساعدهم. أنت بالشارع بتشوف سلوك سيء برضه بتقوم بتعمل هذا الشيء، بتقوم بتساعد. أنت أنك بتكون عندك نوع من النظرة الأخلاقية الرحيمة التي حسن الإسلام عنها. فهذه الشهامة، مش الشهامة هي التصوير زي ما الآن حاصل مع الأسف في التواصل الاجتماعي.
0: أيوة
2: وعمل أيوة وعمل يعني بروفايل ولا عمل مثلا ستوري معين وأخذوه ترند بسبب انه في شخص عمل كذا وكذا. حتى اصبحت المساعدات وهي تعتبر نوع من الشهامه مع الناس، مع ذلك برضه نفس الشيء اصبحت عباره عن مظاهر وصور مع الاسف. في صور كثيره انتشرت عبر السوشيال ميديا وكذا، ونحن نحضر فيها جزء من الشهامه، وهي مع الاسف تعرض فقط استعراض او انجازات ناس معينه. الشهامه يعني بين احنا كمان ما نضلش ننبذ ببعض. الحاصل كمان في مجتمعنا ومناطقنا اليمنية إنه إحنا ننبذ بعض، نكره بعض، ما عندناش ذيك الرحمة والتآلف اللي هو فعلًا في جزء من الشهامة. أكثر الناس في دول الدول العربية تعطينا الصورة الحلوة نحن كيمنيين لأنه فينا هذا الشهامة. وأنا فعلًا جربت يعني في لما خرجت خارج البلاد أحس إنه بلادنا يعني يرحموا بعض، لكن لما تجي المرأة يحترموها، في فزعة إنها بتكون مثلاً في مكان يوسعولها يحترموها، الطفل له مكانته. هذا يعتبر يعني جزء من عاداتنا وسلوكياتنا اللي في عدن وفي اليمن بشكل عام. هي نوع من الشهامة مش موجودة تصدقي، برغم إنه مش معناته إنهم بقيهم ما عندهمش شهامة في الخارج، إنما نحن كمجتمع يمني
0: موجودة بشكل أكبر من عندهم
2: صراحة. يعني لاحظت مثلاً في أحد الأسواق إنه طفلة باعت على أمها. الكل قام يجري ويدور معاها، الكل يعني يساعدها. شعر من التآلف والرحمة في هذا الشيء.
0: أيوة
2: ما زالت الدنيا بخير يعني. أيام المطر لما حصلت السيول برضه شفت جزء من الشهامة في شبابنا بصراحة، يستاهلوا كل شكر وخير.
0: صحيح. والدليل الأقرب إذا شفتي قبل أيام الفيديو حق الطفلة اللي طلعت بالصورة بالدرج الكهربائية،
2: ايوه
0: فشفنا الناس كيف بدات تقفز وبدات ويعني شخص كان بعيد اللي كان يعني انا ما بيقول لك انا ما بروحش انا ما بلحقش لو ما هلش الشهامه مش متواجده لكن كلهم تلاقيهم التموا انه لا بنساعد حتى لو كان مش طفله رجال كبير
2: اكيد أيوة. فهذا الشيء بصراحه موجود يعني فين شفته يعني بالحرب شفته بالمواقف الصعبه شفته فعلا مش موجود في دول برا لانه قلت لك اكثر من دوله سافرت بالذات الاجانب كل واحد حاله حال نفسه ما يتدخلوش بعض ابدا
0: صحيح
2: يعني كل واحد يعني يقول لك خلاص ماني دخل انا ثقافه انه كل واحد بحاله لكن احنا جزء من من من ثقافتنا هي الشهامه هذه انك تحترم الاخرين وتهتم لهم وترحمهم وتكون صادق في مشاعرك عن اديتك هذا الشفاء والفزع والرحمه صحيح. بيننا بين اتمنى يعني فين يا رب ان تكون بيننا دائما الرحمه والتعالف هذا وهذه الاخلاق اللي نزرعها في اجيالنا حتى نضل دائما يقولوا يعني ابائنا ومهاتنا زرعوا فينا هذا الشيء
0: ان شاء الله يا رب دائما
2: شكرا جزيلا
0: شكرا لك شكرا كمان لكلامك ولرايك الجميل استاذه منى معنا اتصال اخر الو السلام عليكم الو ان شاء الله اليوم مختفي احمد أو الأستاذ أحمد يعني كاحترام وتقدير فأنا مش عارفة اليوم يعني إيش اليوم مخاصمني مش راضي الخط يعني يمسك معانا لكن إن شاء الله بنحاول إن إحنا نخليه يمسك ونسمع الصوت اللبناني التحية اللبنانية والمصاري فزي ما قالت الأستاذة منى إنه نحن هنا ممكن تكون الشهامة أكثر من دول أخرى وزي ما قلنا إنه نحن مش تنقص بالدول هذه وإنما عندنا يعني بشكل أكبر ممكن تجي تلاقي هذا الشيء لأن إحنا أصلا تربينا على هذه الأشياء نحن ممكن نكون شايفين فيديوهات عن تصوير ما تصوير من دول برع إنه ممكن يصوروا أو ممكن إنه يشوفوا ما يساعدوش ممكن تكون شفنا كم فيديو من هنا من دولتنا احنا من اليمن لكن مش كل بنفس الـ او مش كل الناس بنفس الفيديو هذا فهنا كمان يبان او يوضحوا لنا انه نحن لازالت موجوده بس في اشياء احيانا الواحد ما يقدر يسويها او ما يقدر يعديها بسبب اشياء معينه فانتوا هل شفتوا يعني هنا باليمن نفسه انه في كان مثلا انه كان في مثلا موقف بالشارع او هذا وما حد ساعد وانما كانوا يصوروا ويتفرجوا يعني الصراحه لحد الان ما شفتش هذا الموضوع بين قصص مؤلمة تظهر أو تظهر الأنانية ومواقف مشرقة تثبت أن الخير ما زال حيا وفعلا كلام الأستاذة منى أثبت لي أنه فعلا ما زال الخير موجود لا زال الخير بيننا لا زالت الرحمة التعاطف ممكن يكون في كذا مكايدة شوية من تحت لا تحت بس هذا ما تلغيش الإنسانية اللي موجودة عند الشخص لأنه ممكن يكون مثلا مكايدة مع شخص معين لكن كإنسان وكإنسانية فيه فلابد أن تكون موجودة وناحية موضوع أو ناحية حاجة معينة هنا إنسانيته تصحى فنقف هذه أو في هذا اليوم أمام هذا الموضوع من ناحية اجتماعية وإنسانية فتلامس كل بيت كل شارع وكل إنسان وأتمنى كمان أي شخص قادر إنه مثلاً شايف إنه موقف معين موجود يقدر إنه يساعد أو يحاول إنه يساعد ما يمرش من الموضوع مرور الكرام هل الشهامة أنتوا تشوفوها موجودة ولا أصبحت ذكرى في مجتمعكم أو ممكن تكون ذكرى في حياتكم يعني بشكل كبير فالشهامة ليست كلمة تقال فقط الشهامة موقف مثلا أنه تساعد الشخص أو شخص ما تعرفوش أنه كمان بمجرد أني ما بقيش أتكلم أنه أنت بس بتساعد لا بمجرد ما أنت تمد يد العون لهذا الشخص انت قبل ما هو يحس بشعور كويس انت هنا تحس انك سويت حاجة وانه يكون خاطرك انقبر قبل ما ينقبر خاطره وتفرح وتنبسط انك قدرت تساعد حد فايضا ان تقف مع المظلوم شفتوا دائما نحن نسمع كلمة نام مظلوم لا تنامش ظالم من هذا الكلام، فما بالك إنك تيجي توقف مع مظلوم وتروي له إنه لا نحن شايفين إنك على مثلا صح ووقفنا معك. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيفكم؟ أخباركم جميعا؟ طارم الدنيا فين؟
0: الحمد لله بخير يا علي، وانت كيفك؟
3: والله رحنا في أتم الصحة والعافية.
0: كيف الأجواء بيافع؟
3: والله أجواء روعة.
0: الله، مطر وبرد صح؟
3: لا المطر ما فيه، لكن جو تمام الأيام.
0: خلاص نحن شايلين عفشنا اللي عندكم.
3: إن شاء الله أنا سارع. أيوة.
0: طيب يا علي، كيف شايف الموضوع حق اليوم؟
3: والله موضوع يعني حلو شيء.
0: طيب إيش تعليقك عنه؟
3: تعليق عن الشهامة لازالت موجودة أم؟
0: أيوة صحيح.
3: يعني شبه جالس وشبه يعني انتهت. يعني في بعضهم تطلع من دار يعني عطر سيارتك مثلا.
0: أيوة.
3: سيارتك قديمة يعني في مكان حرج
0: صح.
3: بعضهم تطلع يعني واحد يعني شهيم يعني بيوقف معك ويعطيك يعني بقدر ما يستطيع.
0: أيوة.
3: والبعض يعني الآخر صراحة يعني بيجي لهم ضغط
0: يتجاهل ويمشي ممكن صح.
3: يتجاهل وما يعبرك ولا يقول لك عيش معك يا أخي سلامات ولا ما فيش بعضهم.
0: صحيح. في بعضهم ممكن إنه يمروا ومعهم عائلات وكذا، فتجي تلاقيهم ممكن صعب إنه يوقفوا. يا علي، بما إنك ذكرت لنا إحنا هذا الموقف، هل في موقف ثاني مر بحياتك عشان تقولنا هذا الموقف كمان؟ يعني إنه أنت شايف إنه بدأت شبه إنها تختفي، هل في موقف خلاك تقول ده الكلام؟
3: والله ما مش ذاكر أقول لك إني موقف، يمكن حصل موقف ما نسيت.
0: بس يعني حصل.
3: حصل لا حصل في أكثر أشياء حصل أحيانا.
0: إن شاء الله يا علي ما عاد يحصل معك من هذه الأشياء وترجع لك قناعتك أو ثقتك بهذا بموضوع الشهامة، وإنه تكون يعني متأمل إنه فيه موجود عادة.
3: إن شاء الله. تحياتي لكم جميعا.
0: وتحياتنا لك يا علي ولاتصالك الجميل ولأجواء يافع اللي نقلت لنا إحنا إياها، شكرا لك. فزي ما قال علي إنه ممكن تكون الشهامة شبه منتهية، لكن الشخص يعني لما يجي يتكلم كذا ممكن يكون مر بمواقف، مر فعلا إنه شاف هذا الشيء بدأ إنه يختفي. فكمان أن تنقذ محتاجا دون أن تنتظر مقابل، وكمان أن تساند إنسانا في لحظة أو في لحظة ضعفة هي الأخلاق. عندما عندنا اتصال. ألو، السلام عليكم. يا أهلين. ألو، أسمعك يا حبيبي، بس عاد البث ما مش موجود عندك. ألو، تسمعيني؟ الله أكبر. أنا أسمع، أنا أسمعك من اللي اسمع. شوفي، أنا مش أسمعك وإنما أحاول يعني. وكل عام وانت بخير وبصحة وعافية. حاليا أنا أسمعك عبر الاسم مش عارف. أيوة.
4: موضوعك اليوم كان هذا يعني فين روعة جدا اختيارك المواضيع.
0: أيوة.
4: بس والله الشهامة لازالت موجودة.
0: أيوة.
4: يمكن أتجنبوها كثير. يمكن أتجنبوها كثير من خلال يعني إيش المشاكل.
0: صحيح.
4: أيوة، يعني ابتعدوا من المشاكل، يعني أصبح القريبة كثرت ولا الحاجات الكثيرة مثل هذه يعني كثرت، فالواحد يتجنب. لكن كشهامة والله أنا موجودة.
0: صحيح.
4: موجودة. أنا قبل أسبوع يمكن كذا كنت مع ابني بالسيارة وسوينا حاجة بسيط، يعني بس وضعني الصورة كيف
0: سلامتك ما تشوفي خير يا رب.
4: حاجة بسيط لأنه ابني صغير وكذا، كان عادة بدأ بالسواقة. دعس السيارة بجنبنا، أقسم بالله كمية الاعتذار اللي أقول الشباب كلهم
0: ما شاء الله.
4: ولا تخافش وحصل خير وما بيشدل في الدنيا بخير والله العظيم.
0: والله من صدق.
4: وبعدين نحن اليمنيين حيث من رأق نحن معروفين
0: صح
4: الكرم والشهامة والطيبة, يعني غدا هذا الشيء اللي يرفع ذا
0: فعلا والله.
4: ما كنا نعاني من عاني يكفي بالله. أي بلاد تروحي أول ما تقول أنت من اليمن أقول لك على راسك.
0: صحيح.
4: يعني نحن مفهومين بهذا الشيء.
0: أكيد أكيد.
4: اليمني حار وينفعل وما يحبش الباطل.
0: صحيح.
4: وبيدخل وبيسوي لك أي حاجة فأنت مغلنا فهم الموضوع.
0: صحيح فعلا.
4: في الشهامة يعني الحمد لله ما زالت
0: أيوه.
4: موجودة, بس الناس يمكن في الفترة الأخيرة من بعد الجرائم
0: صحيح
4: والمصائب اللي حاصلة
0: أصبحت
4: ينبو. يعني أنا بارح بالرجلين أنا واحد يعني لو دخلت عفوا
0: سلامتك ما تشوفي شر.
4: يعني أنا لو راحت دخلت بمشكلة
0: أيوه
4: الله أعلم بخرج. الله يسلمك يا حبيبي
0: آمين.
4: الله أعلم متى بخرج منه. أما كشهامة بين الشباب ما شاء الله عليهم, حتى لما نشوف واحدة حاملة ثقيل
0: أيوه
4: نساعدك. أنا أكلمك عن تجارب شخصية.
0: صحيح.
4: نساعدك ويشيل معي. لا لا الشهامة موجودة الله يخلي الشباب والخير موجود فيهم إن شاء الله.
0: آمين آمين يا رب.
4: تحياتي لك يا نيفين.
0: تحياتنا كمان لك ولرأيك الجميل يا حبيبي, وما والحمد لله على سلامتكم وإن شاء الله ما عاد تتكرر بعد كذا. ففعلا في في في مواقف وفي إنه فعلا الشهامة موجودة, وزي ما قالت كفاية إنه اسم اليمن ما شاء الله لاحقنا بكل مكان. أول ما تروح مكان معين يقول لك خلاص فاهمين.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام.
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام لون جديد.
6: لون جديد.
7: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتس.
2: ألو،
3: معك أنا.
2: إيش رأيك بموضوع اليوم؟
3: الموضوع ما يحتاج.
2: أيوة،
3: رائع جدا.
2: الله عليك،
3: لأنك أنت رائع بتجيبي حاجة رائعة.
2: الله يسعدك يا رب.
3: يعني بس أنت لما تكتبي الحلقة تكتبي والكهرباء راسي؟
2: لا أكتب أيوة، والمكيف لاسي، أو المكيف لاسي كمان،
3: المنظومة شغال.
2: أيوة.
3: تمام خلاص، يعني ربنا قدامك.
2: أيوة،
3: فأنا بس خلاص ناجح إن شاء الله.
2: الله يسعدك يا رب.
3: ناجح. شوفي يا ست الكل، الشهامة موجودة. ما لم نحن ضعنا.
2: صحيح،
3: من سناتنا الشهامة.
2: صحيح فعلا،
3: ديننا شهامة،
2: أكيد
3: أخلاقنا شهامة. ممكن يعني من مجتمع إلى مجتمع يعني تخف، ممكن هنا تزيد هنا، لكن احنا عندنا اصل.
2: ايوه،
3: لا ضيعنا انا، الله يخليكم.
2: صحيح،
3: شامتنا هو. والله انا اتفرج الان قبل يومين او ثلاث ايام، قلت ما جاز عم حمل كيس كبير هكذا مشمع ما ادري ايش، قفز الشباب كلهم بيشلوا
2: ما شاء الله عليهم،
3: شامه حلو عايد باب وطغاز راحوا يقروا، شامه موجوده.
2: اكيد اكيد،
3: حتى تلاقب مع حرمه بينزلوا بيتصرفوا معه، الشامه موجوده في صح. كل شيء
2: صحيح،
3: حتى للشباب مش للمرأة.
2: أكيد أكيد،
3: فلا تضيعون، إحنا الشهامة موجودة موجودة.
2: صحيح فعلا،
3: يمكن تخف قليل لكن ترجع،
2: لكن موجودة
3: موجود. الحمد لله.
2: الحمد لله.
3: يلا
2: شكرا لك، شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل، وفعلا ما زالت الشهامة موجودة. فللأسف خلونا احنا ايضا قبل ما نغوص في حلقتنا لهذا اليوم نطلع فاصل.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع اعلاميين من الموهوبين. عدنية FM،
4: عدنية FM
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية FM، لون جديد،
4: لون جديد.
5: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك،

0: ويا أهلين ويا سهلين، ورجعنا لكم من جديد بعد الفاصل الإعلاني. وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 أو أيضا على ترددنا 89.1 في عدن ولاحق والضالع وأيضا جنوب تعز، وأيضا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين. أو تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر عدنية FM، أو تابعونا على صفحتنا في اليوتيوب أيضا في البث المباشر عدنية FM، أو تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي. ولأن مواضيعنا ما تكتملش إلا بتواجدكم باتصالاتكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689939، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02851888. وزي ما كنا نتكلم قبل الفاصل الإعلاني عن الشهامة وعن كيف ممكن إن إحنا نمر بمواقف بحياتنا مع الشهامة أو نصادفة، ممكن أشخاص تقول لك شبه منتهية، ممكن تقول لك لا والله موجودة عاد الشهامة ونحن شايفين الشهامة والحمد لله، والحمد لله رب العالمين. إنه أكثر الاتصالات كانت إنه لا فعلا الشهامة موجودة، وفعلا هذا شيء يبسطنا إحنا جدا، لأنه نحن حابين هذا الشيء بمجتمعنا. لأنه لما تجي تقول لنفسك إنه إذا اليوم مثلا ما وقفوش مع فلان، هل ممكن أنا مثلا يصير في بي حاجة فلانية وما حد يوقف معي؟ في أشياء حصلت كثيرة، وفي أشياء خوفت نحنا، لأن إحنا ما شفناش وقوف الأشخاص، ما شفناش الدفاع. لكن من جانب آخر في أشخاص تدافع، في أشخاص ممكن تبدأ إن تقول لا لهذا الشيء. فهذا هو اللي نحن حابين اليوم ناخده. وفعلا الإنسانية لما تغيب، أو هي الإنسانية عندما تغيب المصالح فعلا تكون متواجدة. ففي أكيد قصص يعني كثيرة ممكن الشخص يمر فيها، مثلا كبير أو كثير من كبار السن ممكن يقولوا مثلا نحن في السابق، أو مثلا أنه كان في الشهامة دي هذه بشكل كبير، وأنه لا والله نحن أصلا معروفين بهذه الشهامة، وأنه شهامة عادة موجودة ما اختفتش، بس ممكن تغيرت أشكالها فقط يعني، أو تغير فيها حاجة معينة. أما أنه مثلا ما زلنا نرى حملات التبرع بأي شيء، حتى لما تيجي ممكن أي حد ينزل مثلا منشور حابب إنه مثلا، خلونا أبسط حاجة، إنه مثلا حملات تبرع أو مثلا تبرع بالدم، فيقول لكم الفزعة نحن محتاجين دم لفصيلة كده كده، فتجي تلاقي تقول لها يعني، تدخل التعليقات تشوف ناس مرة ما شاء الله بارك الرحمن، إنه أنا دمي كذا كذا، اللي يشتي قولوا لنا وإيش المكان وأنا أخذت الرقم وأنا. فهذه هي أبسط حاجة ممكن الواحد أو تشوف الشهامة فيهم. فأيضا نرى من يساعد المحتاجين سرا، ونرى شباب فعلا ينقذون أو ينقذون الأرواح من الكوارث والحوادث. وزي ما قالت أو زي الاتصالات السابقة اللي قالت لا أنا شفت الصراحة أيام الحرب كيف كانت الشهامة موجودة، وكيف كانت الأشياء هذه بين شبابنا بين الأهالي، كيف ممكن كنا نساعد نفوسنا أو نساعد غيرنا وقت الكوارث. فعلا وقت ما يجي عندنا مثلا أمطار وكذا، فلقيت لاقي فعلا الناس تبدأ تساعد، تبدأ تحط يد بهذا الشيء. فهذا هو الحاجة اللي نحن محتاجين له، ومحتاجين له كثير في مجتمعنا. ويا حبايبي، تشير العديد من الدراسات الاجتماعية حول العالم إلى أن الناس ما زالون يميلون، أو أكيد دام الإنسانية موجودة فأكيد بيضلوا على هذا الوضع أنهم يميلون لمساعدة الآخرين. لكن سرعة الحياة الحديثة ممكن تكون قللت من التفاعل المباشر بينهم. وأيضا كما أظهرت بعض الأبحاث أن وجود الهواتف الذكية أثناء الحوادث أو المواقف الطارئة جعل بعض الأشخاص يميلون إلى التوثيق والتصوير بدل التدخل المباشر للمساعدة. للصراحة أني ما أدعمش فكرة التصوير التوثيق. ممكن أني من ناحية في ناحية ثانية أشوف كتصوير وتوثيق إنه ممكن لو في حاجة معينة وإنت صورت وثقت ممكن هذا الفيديو يعني يفيد الشخص نفسه اللي حصل له هذا الموقف. ممكن ما نقولش لا، لكن بنفس الوقت أنت قادر أنك تساعد وتنقذ شخص معين. سيبك من التصوير، أهم شيء حياته الآن، أهم شيء أنك تنقذه من حاجة فلانية. من مثلا دحين لو أجا سيل وأخذ مثلا أسرة كاملة، هل أنت بتجلس تصور ولا بتحاول أنك تساعدهم؟ أو أنت شايف أنه عندك قدرة أنك تساعدهم أصلا فبتساعدهم؟ لا، في أشخاص للأسف الشديد تمسك التلفون وتصوير توثيق، وممكن تشوف هذه الأشخاص كثيرة. وإن شاء الله يعني هذه الأشخاص اللي شايفين كذا تقل في مجتمعنا وتزيد ترتفع الشهامة بشكل كبير. أيضا في المقابل أظهرت دراسات أخرى أن العمل التطوعي والمبادرات الإنسانية ما زالت في تزايد كثير في المجتمعات أو من المجتمعات، وهو دليل على أن روح الشهامة والتكافل لم تختفي بالكامل. هو هذا أصلا اللي حابين نشوفه واللي حابين نسمعه دائما. فأنت يعني مجرد ما تقرأ أو مجرد ما تشوف هذا الشيء أنه في فلان والله أو عائلة أو حد ضيع حاجة فلانية وهذا الشخص فكر بطريقة إنه لا أنا ما لقيت حاجة ما بشو ليش، لا الإنسانية شهامته هي خلنه مثلا يرجع هذه الحاجة. أو ونحن شايفين هذه الأشخاص ممكن أنت بتفتح الفيس، ممكن تفتح أي مكان وتشوف فعلا هذه القصص متواجدة. وهذا هو الحاجة الجميلة اللي تخليك تقول الحمد لله إنه عادوا في ناس فيها خير، ناس فيها شهامة، ناس فيها الإنسانية موجودة. بيفكروش بإيش أنا استفدت لما لقيت حاجة فلانية، بل بالشخص وشعور الشخص وقت ما ضاعت عليه الحاجة. حاب أقول لكم إنه الشهامة لا تموت، لأنها مرتبطة بالفطرة الإنسانية وخاصة بالمجتمعات الإسلامية. فتجيت تلاقي إنه عارفين إنه الشهامة هذه صفة من صفات أو بالفطرة موجودة عند الإنسان، غير إنه ما نستبعدش إنه الدول البقية أكيد إنه عندهم شهامة وعندهم ممكن يظل على طول يعني تشوفه بنفس الشهامة. ونحن شفنا هذه الأشياء كمان بدول يعني ممكن تكون غير اليمن. فهذا الشيء حلو إن احنا ننشر هذه الشهامة بكل مكان، أو أي حد ممكن إنه مثلا يروح لمكان معين ينشر هذا الشيء. فالحمد لله إن نحن أصحاب حاجة حلوة، إن احنا لما نروح أي مكان زي ما قالت أم حمزة إنه لا والله إنه مثلا سمعت نحن ضاربة لأي مكان إنه يا ما أهل اليمن لا أهل الشهامة ما شاء الله والكرم وكله. فالحمد لله. فزي ما قلنا إنه الشهامة لا تموت لأنها مرتبطة بالفطرة الإنسانية، لكنها أيضا أحيانا كذا ممكن تكون تضعف بسبب الخوف أو الانشغال أو تأثير بعض السلوكيات السلبية. ففعلا ممكن من ناحية خوف إنه أنت تكون في مواقف أنت ما تقدرش تتدخل فيها زي ما قلنا، وإنه حتى لو تدخلت ممكن أنت تنضر أكثر من الشخص هذا. لكن أنا أشوف هذا ما يبعدش أنك تكون صاحب موقف. فعندما نرى موقفا سيئا واحد قد نظن أن الشهامة انتهت، لكن عندما نبحث أيضا جيدا سنجد مئات المواقف الجميلة التي ممكن مثلا ما تصلش لوسائل الإعلام أو مثلا ما تتصورش. فهذا الشيء جميل جدا، وأكبر دليل كلام الأستاذة منى وأم حمزة وكلام كثير من المتصلين إنه لا، في خير وفي في كمان شهامة. في الخير غالبا يعمل بصمت. فديننا أيضا الإسلامي جعل الشهامة من صميم الأخلاق، يعني قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فعلا يعني إنه حتى في آيات القرآن تجي تلاقي التعاون، الشهامة، الخير، الكرم. فهذا الشيء جميل إن إحنا نطبق ما نراه أو ما نقرأه في القرآن الكريم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فهذه النصوص أو هذه الأشياء اللي نقريها من أحاديث من القرآن، هذه تؤكد إنه الوقوف مع الناس، مساعدتهم، إنه مش موضوع أو مجرد مثلا خلق جميل فقط، بل عبادة أيضا يؤجر عليها الإنسان. زي ما قلنا، فالشهامة في الإسلام ليست خيارا إضافيا، بل جزء من شخصية المسلم الحقيقية. فحاجة زي ما قلنا إنه أنت تشوف قدامك شهامة، تشوف قدامك أخلاق، مبادئ، قيم. فكل ما كانت هذه الأشياء موجودة عند الإنسان، أكيد لابد إن تكون الحياة بشكل كبير أو بشكل جميل، إنه ممكن إن أنا أحس كمان بشعور مميز إنه أنا قادر إن أنا أساعد شخص، أو أن أنا قادر إن أنا أوقف ضد حاجة فلانية. فشهامة موجودة، لكن الناس ممكن ما تتكلمش عنها كثير، أو ما تطبقيش بمثلا أنت مش ممكن ما تشوفش، أنت ممكن غيرك يشوفه. فمثلا زي ما قالت أم حمزة وخالة منى وأحمد اللبناني وكثير اتصالات، إنه ما زالوا يرأوا الشباب إنه يساعدوا كبار السن، يوقفوا مع المحتاجين، وهذا دليل إنه الخير موجود. فمعنا اتصال، خلونا احنا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، للأسف انقطع الاتصال. لكن يا ماريا، نحن حابين نسمع صوتك، وحابين أيضا إنه تحاول معنا في الاتصال. لا والله ماريا موجودة. ألو، السلام عليكم.
1: ألو،
0: يا حي وسهلا ماريا، كيفك يا ماريا؟
1: الحمد لله، أنت كيفك؟
0: الحمد لله بخير يا حبيبي. تسمعيني صح؟
1: أسمعك واضح.
0: كيف شايفة موضوع اليوم يا ماريا؟
1: مشان ما يوصلنيش البث.
0: شوفي، اليوم نتكلم عن الشهامة، هل تشوفي إن الشهامة موجودة أو إن بدأت تختفي؟
1: يعني
0: هل في مواقف خلنك تقولي يعني عندك مش متأكدة؟
1: لا، هي يعني موجودة، بس يعني ما تلاقيهاش بشكل عند الكل.
0: صحيح،
1: بعض الناس اللي بتحصلي عنده شهامة بس.
0: صحيح فعلا،
1: أيوة. أنا بعض الأوقات بكفر الله العظيم.
0: صحيح، إن شاء الله يا رب دائما نشوف الشهامة هذه بكل الأشخاص.
1: أكيد. أنا مرة شفت، يعني كنت طالعة في باص مواصلات،
0: أيوة،
1: فجأة ألاحظ على صاحب الباص يعني حركات مش حلوة،
0: تمام،
1: ففي ولد ركز عليه إنه مسوي حركات مش حلوة. فهذا كل يوم يعني قلت فيه يعني الدنيا عاد فيها خير.
0: حلو، الحمد لله، الحمد لله أنه في خير يا ماريا. ماريا شكرا لك، وشكرا كمان لاتصالك الجميل، وخلونا احنا نستقبل الاتصال. ألو، السلام عليكم. ألو أستاذ محمد، تسمعني؟ يا حي وسهلا فيك.
2: ألو،
0: أسمعك. أني أسمعك.
2: لا بالقاسم وصلت عندكم، أنا أسمعكم قليل بالقاسم، بس من إذا أسمعك لأن بالثلاثة حاول هذا الخط.
0: طيب والآن كيف؟
2: وقليل من التلفون.
0: الآن كيف؟
2: تسمعيني؟
0: أني أسمعك، أسمعك واضح.
2: تسمعيني أنت؟
0: أيوة أيوة أسمعك واضح.
2: يلا خلاص طلعت شعري بتكلم.
0: يلا تكلم.
2: الموضوع أنت قلت التصوير توثيق وإنقاذ الحالة.
0: أيوة.
2: تقولين مثل حالة زي حالة طوارئ. وضعات مفاجئة.
0: صحيح.
2: أعتقد هكذا.
0: أيوة.
2: هذا يفترض أن التوثيق هذا حالة استثنائية. يفترض الواحد أن يشاهد حاجة خطيرة. أنا بادر للعمل لإنقاذ هذا الوضع. لأن عمل خيري، عمل إنساني، عمل في أجر كبير.
0: صحيح.
2: لك من شاف ما كرت اللي غيره، أصلاً ما كان يقال هكذا. أما يغير بيده ثم بقل بلسانه ثم بقلبه، فكيف إنه يكون واحد قادر يقدم شيء يعني شيء إمامه؟ على يعني يقدم الشيء هذا حتى الواجهة صعوبة، الواجهة صعبة على يعني يتدخل، لأن هذا يصير ضرورية.
0: أيوة.
2: وحصلت لنا كثيرا من هذه الأمور. مثلا أنا ذات مرة.
0: أيوة.
2: شفت أنا زين شاغر واحد وآخرين. مع واحد وعائلتي الشاعر هو قبض عليهم.
0: حلو.
2: فدخلت أنا فجأة في الموضوع.
0: أيوة.
2: وقفت له وقفت الشاعر كان على الرغم أنه تحكم علي وصاح وإيش دخل أكل كده، لكن أصرت وقفت له أنت غلطان ومستحيل كان على وقفت غلطان معي. قلت له حاجة، قلت له مش داعي له المشاكل هذه من النقاش. فأثر على أنه حول الهجوم علي، لكن بالأخير حول الله بواحد بجانبي.
0: أيوة.
2: دخل وقال لي بعد انت وانا بتدخل، فلما شاف الثاني بالطبيعي دخل هذا هذا المعتدي وهذا في الموضوع، لأن الضغير واحد يعمل حل.
0: صحيح.
2: يعمل خير.
0: صحيح.
2: لازم إنساني وجميل ويمع حاجات في العالم حصلت.
0: أيوة.
2: والله كان لها أثر إيجابي إيجابي جدا.
0: أكيد
2: في
0: أكيد.
2: مرة بعضهم يقول لك لا خجل، كنا في مطعم عمل هكذا.
0: أيوة.
2: وفي شرعوا كذا مكان المساحة في حفر في حاجات. كنا رجال موجودين وحنا ماشي.
0: صحيح.
2: فجاءت هذا شغطت هكذا. البعض يقول لك لا ما لاش أنقذها إنه إيش يقولوا حلقة من بنت حلق.
0: أيوة.
2: قلت ما شايف كذا. تعالوا أخذتها بلي أخذتها وطلعتها من المكان. وجمعت إني شكرتني. الآخر يقول لك لا ليش تحت الحضارة يعني حتى النظرات الخاطئة الدينية هذه كمان خطأ.
0: أيوة.
2: عمل الشعمال الخير وربك إيجازي وعمل الخير وجزاي في البحر وربك إيجازي.
0: صحيح.
2: هذا استثنائي والحاجة التهلوية ولا فيلم التلفية هذا خطأ. الإنسان من جبني الإنساني يعني وأنا ما شفت الأولين لكن ما تفسيدي فهم يعني هذا لما يقبل واحد يعمل خير والباقي على الله
0: والنعم بالله. ونعم بالله. شكرا لك أستاذ محمد فضل، شكرا كمان لكلامك أو لرأيك الجميل. وزي ما قال إنه فعلا يعني لازم إن إحنا نكون أصحاب خير، وأعتقد إن الشهامة موجودة لكن تحتاج مثلا إلى تربية في الجيل الجديد وإلى كمان غرس منذ الصغر. وأيضا الشهامة تبدأ من أبسط الأشياء مثل احترام الناس، مساعدة الجار، والسؤال عن الأقارب. فممكن يكون نحن لو شفنا أشخاص مثلا ما يحبوش بهذه الأشياء يعملوها أو يتدخلوا، فمؤلم هذا الشيء أنه نشوف شخص يحتاج مثلا المساعدة والناس حوله مشغولون أو مشغولين بالتصوير. فإن شاء الله ما نكونش من هذه الأشخاص اللي تصور. فكيف نحافظ على الشهامة في المجتمع؟ أولا زي ما قلنا تربية الأبناء على مساعدة الآخرين، وكمان تعزيز العمل التطوعي، وأيضا نشر القصص الإيجابية بدل التركيز على السلبيات فقط. لأنه الإيجابية كل ما نشرت الإيجابية، كل ما حبيت أنك تنشر حاجة إيجابية، كل ما الناس تفائلت بالإيجابية وبدت تشوف الحياة بشكل إيجابي. ومعلش يعني ممكن أنه أنا أجيب لكم مواضيع أكثر سلبية، بس يعني نحن دائما نناقش الجانب الإيجابي وأنتم تقنعوني أنه في عادة خير وفي جانب إيجابي أكثر من الجانب السلبي. وكمان تعليم الشباب أن الشهامة أفعال وليست مثلا كلام أو مثلا شعارات، وأيضا تشجيع المبادرات المجتمعية والإنسانية، وأيضا أن يبدأ كل شخص بنفسه قبل أن يلوم المجتمع. دائما لما نجي نذكر الشهامة نذكر إنه المساعدة، إنه الشخص يعني ممكن إنه يلفت للأمور بشكل أحسن مما إنه يتجاهله. فأحيانا نجلس مع أنفسنا أو مثلا مع كبار السن ونسمع مثلا جملة ممكن تتكرر هذه كثير، مثلا ما عادت الشهامة زي أول، ممكن تكون جملة بسيطة، أو ممكن يكون هم على منظورهم في هذيك الأيام إنه كانت الشهامة بشكل أكبر، ما اختفتش بالشكل هذا أو بدت إنها تتدارج. لكن لا والله، نحنا ممكن نشوف بحياتنا مواقف مرة كثيرة تخليك تقتنع وتخليك تنبسط، تخليك تشوف إنه الحياة لازالت موجودة فيها هذه الشهامة. فلكن لو يعني ممكن كبار السن يشوفوها بهذه الناحية زي ما قلنا، لأنه ممكن يشوفوها بعينهم أو بنظرهم، بنظرهم ممكن إنها خفت. ولما يقولوا هذه الكلام ممكن إنه مثلا يحملوا خلفها مثلا حنين كبير لهذا الوقت أو للوقت اللي هم كانوا حابين يشوفوا هذه الشهامة. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: يا حيو سهلة داليا، كيفك؟
3: الحمد لله تمام. كيفك انتي؟
0: الحمد لله حبيبي بخير.
3: الله يسعدك.
0: كيف شايفة موضوع اليوم؟ كيف شايفة موضوع اليوم؟
3: موضوع
0: اليوم نتكلم عن الشهامة، هل متواجدة يا داليا انت تشوفيها ولا بدأت تختفي؟
3: ايوه متواجدة.
0: ايوه، احكي لنا عن موقف شفتيه في مثلا في الشهامة، او انت شفتيه وقلتي لا والله موجودة الشهامة، موجودة الخير بالناس، موجودة المساعدة.
3: في كان واحد عندنا.
0: ايوه.
3: بعد مين
0: سقطت؟ يا داليا حبيبي ارجعي شويه للشبكه لو تقدري، صوتك مش واصل لعندي كويس، صوتك فيه تقطيع وانا حابه انني اسمع رايك. داليا تسمعيني؟
3: ايوه.
0: يا داليا في مشكلة عندك بالصوت أو بالشبكة، تقطيع الشبكة، لكن داليا نحن حابين نسمع رأيك وحابين نسمع صوتك من جديد. وزي ما قلنا إنه في كبار السن إنه يحملوا بهذا الشيء إنه حاجة كبيرة وجميلة. فقبل ما أختم حلقتنا زي ما عودتكم دايما، ربما تغير الزمن وربما تغيرت بعض العادات، ولكن الشهامة الحقيقية لا تزال تسكن قلوب كثير من الناس. قد لا نراها كل يوم، لكننا نراها في يد تمتد لمساعدة محتاج، وفي شخص يقف مع صديقه وقت الشدة، وفي جار يسأل عن جاره، وفي إنسان يفعل الخير ثم يمضي دون أن ينتظر كلمة شكرا أو تصفيقا. فشهامة ليست ذكرى من الماضي، بل قيمة إنسانية خالدة. والسؤال الذي نتركه لكم اليوم، هل تعتقدون أن الشهامة ما زالت موجودة في مجتمعنا كما كانت، أم أنها أصبحت نادرة في هذا الزمن؟ إلى هنا وتنتهي حلقتنا من برنامجنا استراحة الظهيرة، من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي نيفين عبد الله. نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع

0: الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.
3: Vámonos pa' Cuba. ¡Hasta! ¡Te digo!

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية،
4: إذاعة
3: عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعمان.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمار الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1، مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
3: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
4: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
5: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
6: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
2: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
7: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
4: شكرا بيس.
0: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، قال: فيلزمه أو يطوقه يقول: أنا كنزك، أنا كنزك. رواه النسائي بإسناد صحيح. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات، والحاكم والبيهقي في حديث إلا أنهما قالا: ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ورواه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر، ولفظ البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس بخمس. قيل: يا رسول الله، ما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الموت، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر، ولا طففوا المكيال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين. رواه الطبراني في الكبير، وسنده قريب من الحسن وله شواهد. وعن الأحنف ابن قيس رضي الله عنه قال: جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم، ثم قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليهم في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه فيتزلزل، ثم ولى فجلس إلى سارية، وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي: قلت: من خليلك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم. أتبصر أحدا؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت: نعم. قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا
لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني من أخلاقه تعلمنا مع الدكتور صلاح بن سالم باعثمان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البشر أجمعين، محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، أنس بن مالك ذلك الصحابي الذي أتت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير في الثامنة من عمره، فقالت: يا رسول الله، إن رجال الأنصار ونساءهم قد أتحفوك غيري، وإني لم أجد ما أتحفك به إلا بني هذا، فاقبله مني يخدمك ما بدا لك. رواه الطبراني. انظر كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطفل الصغير. يحدثنا أنس بن مالك عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه كما جاء عند الإمام البخاري، فيقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلامني، فإن لامني أحد من أهل بيته إلا قال: دعوه، فلو قدر، أو قال: لو قضي، أن يكون كان. ويقول أيضا: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا شممت مسكا قط، ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. ويعتري أنسا ما يعتري الأطفال من حب اللعب ومخالفة الأمر. فيروي البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، قلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلام الطفل في امتناعه عن الفعل، فلم يلمه أو يؤنبه أو يعاقبه، لكن داعبه في قفاه وهو يضحك لطفا واستلطافا، وقال: يا أنيس. لذلك يقول أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. رواه ابن ماجه. يا رب فاجمعنا معا ونبينا في جنة تثني عيون الحسد، في جنة الفردوس فاكتبها لنا، يا ذا الجلال وذا العلا والسؤدد. صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمد. ويجمعنا اللقاء في حلقة قادمة مع النبي الخاتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإلجي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88

0: إلى الفضاء الجزء الأول مع أمجد أمير.
1: فضاء الخير يا فضائي، أعلم أنك متحمس بشدة لتطأ عجلات مكوكك الفضائي أرض كوكبنا، حيث تهبط بسلام في إحدى الغابات وتبدأ باستنشاق الهواء العليل بينما تتأمل طبيعة كوكبنا الخلابة. فجأة ستجد كشافات الضوء مسلطة عليك ورجال الشرطة يشيرون أسلحتهم في وجهك. فريز، يو ار اندر اريست. سيرمونك في السجن لكسرك القانون قبل أن يسألوك عن هويتك وأوراقك. ولكي لا يحدث ذلك، فعليك يا صديقي أن تدرس قوانين الأرض بعناية وأن تجهز أوراقك الرسمية وتلتزم بالتعليمات حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية. فكونك تخرج من ثقب الأوزون عشان تزوغ من الجمارك والفهلة والفضائية اللي بتعمل عندكم، الموضوع ده هنا ما بينفع.
2: نحن أصلاً ناس هنعجبك ونحن عاملين نفسنا مرتبين وماشيين على النظام والقانون ونغني لك بالمبادئ، لكن بس راقب تصرفاتنا شوية يا معلم، حتلقى ده كله حنك بيش والشغلة خربانة والعالم كله بيكسر القانون والكوكب بايظ.
1: لا أريدك أن تصاب بالذعر يا أنتيمي، فليس عليك أن تحفظ كل قوانين الأرض عن ظهر قلب، حتى نحن البشر ما حفظنا. كل ما عليك فعله هو أن تستعين بمحام بارع ليحميك من بطش هذه القوانين أو يتلاعب بها. شكلك لسه ما واثق في قدراتي. عيب يا أخ والله بعد الرسائل دي كلها. حسنا، دعني أعطيك استشارة قانونية مجانية بينما أقوم بتجهيز أوراقك الرسمية، عشان بس تعرف أنه عمك أمجد خايف عليك وداير مصلحتك، ما خدت عيني على قرشين الفضاء ما عندك غيرهم. في كوكبنا يا أخضريكا يتنازع الناس أكثر من شربهم للماء وربما أكثر من تنفسهم حتى، غالبا مولودين كده يعني ما تعرف الحاصل شنو. ولأجل هذه العادة المحببة فنحن بحاجة دائما لما يفصل بيننا في النزاعات والحوادث واختلاف وجهات النظر الذي يفسد للود أي قضية. هذا الذي يفصل بيننا نسميه القانون، وهو نظام من القواعد التي يتم إنشاؤها وتطبيقها من خلال المؤسسات الاجتماعية أو الحكومية من أجل تنظيم السلوك. والقوانين خلال تاريخ البشرية يا أخضريكا كانت ذات أساسين رئيسين، إما قوانين ذات أساس ديني أي مستمدة من شريعة دينية يؤمن بها المجتمع، وإما قوانين وضعها الناس لتنظيم شؤونهم. ودي بقى لها تاريخ طويل ومواقف وأسرار وحكايات لنطر بمكوكك الفضائي إلى بابل في حقبة قوانين حمورابي، والذي يعتبره العلماء أقدم مدون قانوني في التاريخ. حمورابي يا أخضريكا أحضر مسلة اسطوانية ضخمة ونحت عليها 282 قانونا، وقال لك دي بس القواعد الحنفشبا في الدنيا. بس القوانين دي كانت مخستكة وغريبة حبتين، فلك أن تتخيل أنه إذا اتهم رجل رجلا آخر بتهمة فيجب على المتهم أن يلقي بنفسه في النهر، فإن غرق يكون المدعي صادقا وله أن يستحوذ على منزل الغريق، أما إن لم يغرق فيكون بذلك بريئا ويعدم المدعي ويعود منزله إلى المتهم. وعليك أيضا أن تفكر كثيرا قبل أن تتهم أحدا، فمثلا إذا اتهمت أحدا بالقتل دون إثبات الدعوة فإن عقابك سيكون القتل. يعني نبعد عن الشر ونغني له ويلا نتخارج من هناك. ومع مرور التاريخ تفنن البشر في سن كل ما هو عجيب في قوانين المجتمع، ففي العصور الوسطى وفي جميع أنحاء أوروبا كان من الممكن محاكمة الحيوانات في المحاكم بتهمة ارتكاب جرائم جنائية، حيث تخضع الحيوانات الصغيرة مثل الفئران والحشرات لمحاكمات كنسية إذا دمرت الحبوب أو أتلفت الكنائس. أما الحيوانات الأكبر حجما مثل الخنازير والخيول فكانت تتهم عادة بالقتل، فقد اتهم رجل في فرنسا خنزيرا بالإهمال لقتله طفلا، وأمام المحكمة أدين الخنزير وتم شنقه. أما في عصرنا هذا فالحيوانات لا تتم محاكمتها للأسف. وعليك أن تتمالك أعصابك وأن تمسك لسانك جيدا يا أبو الفضاء خلال الفترة النورماندية في إنجلترا في القرن الحادي عشر، حيث كانت عقوبة من يقوم بالسب والقذف أن يدفع غرامة كبيرة للضحية وأن يجوب الأسواق ممسكا بأنفه وهو يصيح بجريمته. وإذا امتد تواجدك في إنجلترا حتى عام 1336 فعليك أن تحافظ على رشاقتك وتشوف لك حل كرشك زي البطيخة دي، حيث أصدر الملك إدوارد الثالث قانونا يمنع الناس من البدانة، فقد سئم من جنوده السمينين فوضع نظاما غذائيا يمنع الناس من تناول أكثر من وجبتين في اليوم، كما عرف الحساء كوجبة منفصلة حتى لا يتذاكى البعض ويصفها بأنها مثل الصلصة أو البهارات. إدوارد برضو مفتح وعارف شغل اللولو ده. وأما في أيام الأعياد فتستطيع تناول 3 وجبات، يلا أبسط يا أخضريكا. وإذا ذهبت إلى اسكتلندا عام 1542 فلن تسلم من الملاحقة القضائية حيا كنت أو ميتا، حيث قررت الملكة ماري أن لا يكون إكرام الميت دفنه بل معاقبته، وأصدرت قانونا يسمح بمعاقبة الجثث في المحاكم حتى تشفي غليل من يريد الانتقام أو التعويض. ولذلك كان يلجأ المسؤولون إلى تحنيط الجثث حتى تقف شامخة أمام القاضي، لكن لا تقلق يا فضائي، فالمحاكمة يجب أن تتم في غضون 5 سنوات من وفاة المتهم. ما أنت ما ميت في قبرك عشان كل شوية يجي واحد يحاكمك؟ لا لا لا، ما هنا. أيوة تمام. وإن كنت تسأل عن سر انتشار قبعة توماس شيلبي زعيم عصابة البيكي بلايندرز فعليك أن تعود إلى القرن 16، حيث أصدر البرلمان الإنجليزي قانونا يجبر جميع المواطنين غير النبلاء الذين تزيد أعمارهم عن 6 سنوات يجبرهم على ارتداء القبعة المسطحة الفلات كاب فقط يوم الأحد حتى يدعموا صناعة الصوف المحلية. وبعد 26 سنة البرلمان رجع وقال ده شنو ده اللي بنهبب فيه ده، وقرر إنه يلغي القانون، إلا أن الناس كانوا قد وقعوا في حب الفلات كاب. وأما إن كنت تتساءل عن القوانين في عصرنا الحالي فخذ عندك يا مستر إليانيتو مجموعة من القوانين الغريبة الحالية. في اسكتلندا إذا طرق أحدهم باب بيتك وأراد أن يقضي حاجته فإنه يجب عليك وفق القانون أن تخليه يفك زنقته. وفي ولاية جورجيا بأمريكا إذا قامت دجاجتك بعبور الطريق فإنك سوف تحاكم. وفي هاواي من الممنوع أن تعمل أنت وشقيقك التوأم في نفس الشركة عشان ما تعملوا فيها مفتحين يا توائم وتبدلوا إجازات بعض والشغل ده. وفي تايلاند لا يمكنك أن تغادر منزلك دون أن ترتدي ملابس داخلية، أنا شخصيا أدعم هذا القانون. وفي جزر ساماو لو أنت راجل أنسعد ميلاد زوجتك خليك من إنها حتندمك، دي حاجة منتهية، أنت كمان حتتحاكم. وفي أجزاء من الهند إذا غرق أحدهم في الديون فإنه يستطيع أن يرهن زوجته حتى يسدد ذلك الدين، طبعا أنت حتقعد تدين لي طوالي وتستحل الموضوع صح؟ وفي النهاية يا إلياني العزيز، وبعد أن قدم لك بروف أمجد استشارته القانونية وأعطاك جولة في القوانين الغريبة وبرضو خلص لك أوراقك الرسمية، ده طبعا كله ببلاش بس عشان أنت حبيبي يعني، فلا أريدك أن تستثقل تلك القوانين والشيطان يلعب لك في راسك وخليك تكسرها وتمشي في السكة البطالة، خليك محترم وبرضو خليك دغري حتى لو الشمال مغري. هل تقتنع بذي الأحكام أم تنتابك بعض الظنون؟ هل حقا وجدت لتحامي؟ ما قصة هذا القانون؟ لا تستغرب لاستفهامي، لا تنظر لي كالمجنون، إن صدنا بمنزلنا حرامي سيدافع عنه محامون. لا تلقي علي محاضرة بضرورة تطبيق العدل، فالأضعف فقد مناصرة والأقوى كسب بلا جدلي.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. دليل

0: جمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
1: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
0: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
1: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
0: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج، طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%، الرعوي طازج، طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم بقى. أرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيبانية. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. أشغال عدن يقر إجراءات عاجلة لضبط المخالفات والخد من البناء العشوائية. الحكومة تدشن المؤتمر الوطني لتعزيز الشراكة بين السلطات وتوسيع صلاحيات المحليات. الخنبشي يرعى 3 اتفاقيات لدعم التعليم والصحة وتأهيل الكوادر النفطية بحضرموت. إغلاق 3 صيدليات مخالفة بالمعلة ضمن حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية. إعادة تشغيل مسرح الطفل وتأسيس أول فرقة موسيقية نسائية في عدن. وأخيرا جلسة نسوية بالمكلا تسلط الضوء على مخاطر انتشار السلاح وأهمية حماية المدنيين. وإلى التفاصيل. أقر مكتب الأشغال العامة والطرق بعدن إجراءات عاجلة لمواجهة البناء العشوائية تضمنت إزالة المخلفات وتحزين مناطق الاستحداث في بئر أحمد وبئر فضل والحرم الجامعي والأسواق، ومنع البناء في الأراضي الزراعية واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، مع تسريع إصدار التراخيص القانونية وتعزيز التنسيق مع وحدة حماية أراضي الدولة. افتتح رئيس الوزراء الدكتور شيع زيداني في عدن المؤتمر الوطني لتعزيز الشراكة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، وناقش المؤتمر توسيع اللامركزية وتنظيم الصلاحيات والموارد وتحسين الخدمات العامة وصولا إلى مخرجات عمليات تدعم كفاءة الأداء الحكومي وتمكين السلطات المحلية. رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت أحمد سالم الخنبشي بمدينة المكلا توقيع 3 اتفاقيات لدعم التنمية البشرية بحضرموت تشمل تأهيل 60 خريجا من التخصصات النفطية ودعم المنشآت الصحية بالوقود والمعدات وتدريب 30 قابلة تقنية لتعزيز خدمات الأمومة والصحة الإنجابية. أغلقت فرق الرقابة الصحية والتجارية في مديرية المعلا 3 صيدليات مخالفة خلال حملة لمتابعة الالتزام بأسعار الأدوية واللوائح للعمل الصيدلانية، مع التأكيد على استمرار الحملات لحماية المستهلك ومنع التلاعب بالأسعار. في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة الثقافية وتنمية المواهب الشابة في عدن، نفذت عدد من الجهات الثقافية عددا من المشاريع الفنية أبرزها إعادة تشغيل مسرح الطفل والعرائس بعد سنوات من التوقف، بالتزامن مع الإعداد لتأسيس أول فرقة موسيقية نسائية تضم مجموعة من الفتيات المتدربات على العزف الموسيقي. وأكد القائمون على هذه المبادرات أن المشاريع الثقافية تمثل إضافة نوعية للمشهد الفني في المدينة. وختاما، نظمت مؤسسة السلام وبناء بالمكلا جلسة توعوية نسوية ناقشت مخاطر انتشار السلاح وتأثيره على أمن المجتمع وسلامة المدنيين، مع التركيز على حوادث الرصاص الراجع وأهمية تعزيز الوعي المجتمعي وثقافة السلام. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة، وإليكم تذكير بأهم ما جاء فيه. أشغال عدن يقر إجراءات عاجلة لضبط المخالفات والحد من البناء العشوائي. الحكومة تدشن المؤتمر الوطني لتعزيز الشراكة بين السلطات وتوسيع صلاحيات المحليات. الخنبشي يرعى 3 اتفاقيات لدعم التعليم والصحة وتأهيل الكوادر النفطية بحضرموت. إغلاق 3 صيدليات مخالفة بالمعلة ضمن حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية. إعادة تشغيل مسرح الطفل وتأسيس أول فرقة موسيقية نسائية في عدن. وختاما، جلسة نسوية بالمكلا تسلط الضوء على مخاطر انتشار السلاح وأهمية حماية المدنيين. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 88.1 في عدن ولاحج والضالع وأبيان، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفا في المكلا وسيون. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيماني، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية، لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 78211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: تابع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: اختيار ذكية لراحة تدوم.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي، بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.
9: تابعوا تابع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
3: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
4: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
5: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
6: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
2: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
7: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
4: شكرا بيس.
8: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
9: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: عدنية
12: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
11: عدنية.

0: عالية 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى

عدنية FM تقدم برنامج أسرار مع طارق الحبيب.

أسرار في هذا البرنامج نتحدث إليكم عن جوانب الحب المختلفة، عن أسرار الحب في الحياة الزوجية، عن أسرار العشق والولا. لن نتحدث بأهات الشعراء والفلاسفة، إنما نتحدث بمقولات العلماء. ماذا قال العلم؟ ماذا قالت النظريات والأبحاث؟ لن أنقلها لكم بلغة العلم المعقدة، إنما باللغة الميسرة. ما بين نظرية ونظرية يأتي بيت شعري أو مقولة من المقولات الخالدة أو حدث نبوي جميل أو لأحد عظماء هذا التاريخ، حتى تكون الجرعة العلمية سهلة الهضم ولا تشعر بها أخي المشاهد. في هذا البرنامج تنقلنا من واحة إلى واحة، تكلمنا عن أمور عدة، واليوم سأتكلم عن المرأة والحب. لن أتكلم عن فلسفة المرأة واختلافها عن الرجل، لأننا تكلمنا عن هذا كثيرا ومرارا. سأتكلم هنا عن التغيرات النفسية المصاحبة المرأة في رحلة حياتها، وماذا تأثير ذلك على الحب، وما واجبات الرجل في معرفة ذلك الشيء حتى يستطيع أن يديره. المرأة ما إن تبلغ سن البلوغ حتى تحدث عندها الدورة الشهرية. ما هي الدورة الشهرية؟ الدورة الشهرية هي تغير هرموني يؤدي إلى حالة من النزيف، أن يسقط جدار الرحم فيخرج على هيئة نزيف يستغرق عدة أيام.

ذلك التغير في بعض الأحوال يصحبه تغير نفسي، بل في أكثر الأحوال ذلك التغير النفسي إما أن يكون مرضا يحتاج إلى علاج أو عارضا يحتاج إلى تكيف. في حال المرض قد نحتاج إلى استخدام الدواء، في حال العرض جوانب من التكيف واستخدام بعض المسكنات. المرأة قبل الدورة الشهرية بيومين تقريبا وبعد بدء الدورة الشهرية بأربع أيام تقريبا ربما تزيد أو تقل تشعر بشيء من الاضطرابات العضوية انتفاخ في جسمها، أحيانا لا قد تشعر إضافة لذلك بالشعب التوتري وسرعة الغضب غير المعتاد منها، لطيفة رقيقة لكنها بدأت تصبح غضبة تلك المرأة. أيضا يحدث تغيرات سلوكية عند تلك المرأة، وذلك لا أنسى تلك الفتاة البريطانية التي كنت أعالجها في بريطانيا. ما الذي يحدث؟ هي من أسرة بريطانية راقية، ما إن تقبلت الدورة الشهرية حتى تبدأ تقوم بممارسة سلوكيات لا ترتقي لمستوى تلك الأسرة. هناك في بريطانيا مجموعة من الأسر المحافظة كمنطقتنا الخليجية، لكنها تتغير ثم أربع خمس ست أيام ثم تعود إلى طبيعتها تلك المرأة. الذي حدث اضطراب في الدورة الشهرية تماما، ربما زوجها كان ينوي الطلاق لأنها قليلة حياة، فأخبرتها أنها ليست قلة حياء وإنما مرض يحتاج إلى علاج. هذا التغير لزاما على الرجل أن يعرف. لماذا؟ لأن بعض الرجال ما أن تقبل زوجته على الدورة الشهرية وإذا به يتوتر، فتوترها يقابلها بتوتره فيوترها أكثر فيصبح درجة من الصلاة، يعتقد أنها قادرة على احتواء مشاعرها. لما لا تحتوي مشاعرها؟ لما لا تدير انفعالات؟ يا سيدي، مرض كالسكر والضغط ذلك اضطراب الدورة الشهرية، كان لزاما عليك أن تدرك وأن تساعدها على تخطيه. معرفة هذا الشيء عند الرجل والمرأة مهم. كيف يكون ذلك؟ لو أن امرأة عند هذه العلة وتزوجت، ما الذي تفعل وزوجها مشغول؟ يجب أن تركز أعماله وأن تيسر له ذلك الانشغال في فترات الدورة الشهرية واضطرابها. مثلا عنده سفر، مضطر يسافر 10 أيام شهريا بسبب طبيعة عمله، تنسق أن يكون ذلك السفر في مثل تلك الفترة يرتبونها بحيث يدري أو لا يدري ذلك الزوج. هنا أستطيع أن أقطف العيب جانبا فلا يؤثر على حياة الزوجية. أنا زوج أدرك أن زوجتي تتوتر في هذه الفترة، ماذا أفعل؟ أتذكر الفترات الجيدة، أتذكر بقية الشهر وأدرك أنها حالة مرضية، لزاما علي أن أحتوي انفعالاتها وأن أراعيها وأن أقدرها وأنه لا يد لها في هذا، وأن هذا ليس قلة أدب أو لؤم عندها، وإنما هذا مرض عابر مؤقت كان لزاما علي. لو كان عندي علة أخرى كان لزاما عليها أن تحتوي مشاعري وليس أن تنتقدها أو تلاومني عليها. المبدع من لا يلاوم سواه، المبدع من لا يلاوم حبيبه، وإنما المبدع من يبحث عن دوره.

المرأة ذلك الغصن الرطب الندي يزيدها الحب كل يوم صلابة وقوة، لكنه في المقابل يجعلها قابلة للكسر إذا تم إهمالها. يقول جرير: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسان.

نواصل حديثنا عن المرأة والحب. قلنا هناك بعض الاضطرابات كان لزاما على المرأة أن تدركها وعلى الرجل شريكها في الحب والحياة. تكلمنا عن اضطراب الدورة الشهرية، وقلنا بعده أن المرأة تنتقل وتصبح زوجة في هذه الحياة. يحدث للمرأة أيضا اضطرابات أخرى، أسأل الله أن يعين المرأة على هذه الاضطرابات. في حال الحمل نقسم الحمل إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأشهر الأولى الثلاثة، وهذه أكثر الأمراض النفسية فيها، الدرجة الثانية من الأمراض الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، والدرجة الثالثة والنادرة جدا من الأمراض الثلاث الأشهر الوسطى من الحمل. ما الذي يحدث في بداية الحمل؟ حالة شبيهة بالوحم، ربما بعض الناس يصيبه الاكتئاب، ربما يصيبه القلق، ولذلك كان لزاما علينا أن ندرك أن هناك مرضا نفسيا، إذا أدركناه وعرفناه استطعنا أن نحتوي ذلك المرض أي محتوى. هل انتهت أمراض المرأة النفسية المرتبطة في حالتها الزواجية؟ فأقول لا. يحدث النفاس عند الولادة، حينما تقبل على الولادة يحدث النفاس. في حال النفاس قد تصاب بواحد من ثلاث أمراض. عذرا سيدة المرأة، لكن هذه دروس لك لازم تعرفيها، دروس لك سيد الرجل حتى تساعدها في رعايتها، فكم رعتك بأشياء كثيرة. المرأة في فتراتها الضيقة من النشاط تقدم أشياء ربما يعجز سيد الرجال عن تقديمها، فلذلك كان لزاما مكافأتها بالوقوف معها في الأزمات التي لا تستطيعها في مثل هذا. ما الذي يحدث عند النفاس أو في فترات الولادة؟ 70%، ودراسات تقول 50% من النساء يحدث عندهم حالة من التوتر العابر الخفيف عدة أيام، اضطراب خفيف في النوم. هذه لا تحتاج إلى علاج، وإنما إلى درجة من درجات التطمين، وهذه لا بأس، أغلب النساء يمرون بها. لكن عدم الوعي بها يجعل الرجل ينتقد: ليش إحنا ما تفرح معي في الطفل؟ هي متوترة، حالة عابرة، تطمينك الجيد لها يعيدها إلى راحتها. الحالة الثانية من الأمراض التي قد تصيب المرأة، وهذه قد تبعثر الحب. لماذا؟ لأن الثانية طويلة. ما الذي يحدث؟ حالة من الكآبة، وهذه قد تستغرق عدة أشهر وليس فقط عدة أسابيع. ولذلك ربما لو تزوج الإنسان هذا اليوم، حملت زوجته بعد شهر، ثم في فترة الحمل كانت متوترة وتعبانة، وعند النفاس جاءها كآبة النفاسة، هذا الذي تكلمنا عنه الثاني، متى يبنى الحب يا سادة؟ ولذلك أنادي بعدم الحمل في بداية الزواج، لأنه ربما يباعد، وإن كان في بعض الأحوال إن جاء هينا لينا ثبت ذلك الزواج وقاربه. الحالة الثانية إذن اكتئاب النفاس، ملل، ضجر، ضيق عند ذلك الإنسان، أعني بها المرأة، ولذلك تتوتر لعدة شهور. هناك دراسات متعددة حولها، ولذلك كان لزاما المبادرة في العلاج. هناك حالة عقلية تحدث، نعم، نادرة، من 1 إلى 2 بالألف من النساء ربما تصاب بحالة عقلية. هذه الحالة العقلية تعتقد أن هذا الطفل قذر، هذا الطفل ليس لها، يجب أنها تتخلص منه. وهذه في العادة إذا حدثت تجد عمتها، خالتها عندها نفس الحالة، وهم يتذاكرون الحالة فيفطنون وينتبهون. أنا لا أخيف أحدا، لكن العلم رحم بيننا، وكان لزاما علي أن أقدم لكم أي شيء أستطيع تقديمه. إذن حالة النفاس هذه قد تحدث فيها هذه الاضطرابات فتؤثر على المرأة، ولذلك كان لزاما أن نستبصر بها. خرجت المرأة من النفاس وانطلقت في حياتها، ما الذي يحدث بها؟ نعم، ممكن أن يحدث شيئا، وأقول الأشياء الخاصة للمرأة، تغيرات الطمث. نعم، ما الذي يحدث؟ عند انقطاع الطمث يحدث تغيرات نفسية، ذلك الإحمرار في الجسم، تلك السخونة في الجسم، حالة التوتر، ولذلك يجب أن تدفع فاتورة الحب أيها الرجل. امرأة بلغت 50 عاما، عاشت معك سنين طوالا تلك المرأة، وحينما يأتي فترة انقطاع التنفس تتوتر، ثم تغضب عليها وتتوتر، ولذلك يجب أن تفطن وتقدر. هب أن عندي زوجا أيتها السيدة، ذلك الزوج عصبي متوتر، يجب أن أنفس توتري إلى صديقة أو أم أو سواها، لأن ذلك الإنسان لو نفست عنده لربما انتقدني أكثر فزاد من توتري
المرأة الذكية هي التي تحسن اختيار الفترات الأنسب لزوجها، وإن لم يوجد فترات مناسبة لعلة أو لأخرى اختارت إنسانا آخر ممن تحبهم من أخت أو أم أو أخ أو أب، ربما خال عم تنفس له فيعطيها الوقود لتنطلق في رحلة الحب والحياة. قد تكون الغيرة جزءا من مركب الحب عند بعض الإناث، لكنها قد تكون جزءا من اضطراب نفسي عند إناث أخريات. المرأة العاقلة الحكيمة تبحث في نوع غيرتها، إن كانت جزءا من الحب فلتجعلها ألطف، وإن كانت جزءا من علة نفسية كان عليها المبادرة في تقييمها وعلاجها. يظن بعض الناس أنه قد اكتشف لغز الأنثى، وقد يظن بعض الشعراء أنهم قد احتووا مفاهيم الحب، فأقول رويدكم فما زال الطريق طويلا.

إذن فهم شخصية المرأة بل نفسيتها بل طبيعته التي خلقها الله بها، هذه الصفات التي ذكرناها، تغيرات الدورة الشهرية والحمل ثم النفاس ثم انقطاع الطمث عند كل النساء تحدث بدرجات مختلفة، ليس تفضلا منك أيها الرجل أن تعرفها، وليس أيضا استبصارا من المرأة وتيسير للرجل أن يعرفها، هو ربما تفضل منها، لا بل هو واجب عليها. من أراد أن يسقي زهرة الحب فليس الحب زهرة تسقى بالآهات والكلام العام، أن يدرك أن يكون عاطفيا. لي كيف تكون العاطفية؟ العاطفية لها ميزانية تعمل إن صحت العبارة، لها أقساط تدفع تلك العاطفية حتى تتحقق على أرض الواقع وتنجح هذه الحياة بين الرجل والمرأة. قلت مرارا وما زلت كأقول إن الحب مشاريع وليست بمشاعر، مشاريع نعمل عليها حتى نحقق منها النجاح، وليست مجرد مشاعر ننظر إليها بهذه الطريقة ونجلس خاشعين هكذا أمامها، أو كالشجرة تلعب بها الرياح، كهذه الشجرة أمامي تحركها الرياح يمنة ويسرى. هكذا الإنسان الذي ينتظر عواطف ومشاعر الحب. أما الذي يسيطر على الحب وينظر إلى الحب بطرقه المختلفة وجوانبه وأركانه، فإنه يستطيع أن يحقق منه النجاح. هل هناك من تغيرات أخرى؟ نعم، هناك التغيرات المرضية، لكن ليست خاصة بالمرأة، هي خاصة بالرجل والمرأة. لكن هناك تغيرات أخرى نادرة. ما تلك التغيرات؟ انتشرت أمراضنا الآن، هذه الأمراض هي تليفات الرحم أحيانا التي تحدث فيستأصل ذلك الرحم، ولذلك المرأة التي تستأصل الرحم تأتيها مثل حال الصدمة، تحتاج إلى رعاية خاصة. هذا جانب. الجانب الآخر، بعض النساء التي تكون عاقرا لا تستطيع الإنجاب. هناك شيء في التغيرات النفسية للمرأة العاقر كان لزاما على الرجل أن يعرفها والمرأة أن تعرفها، يصعب حصرها في مثل هذا المقام القصير، لكني في هذا البرنامج أفتح بابا من هنا وبابا من هنا لأمور يسيرة جدا. عليك أخي القارئ أن تدخل في المواقع الإلكترونية وتقرأ في أبجدياتها. دوري أن أفتح الثغرات وأغطي بعضها جزئيا، لأن برامج الإعلام ليس دورها أن تقدم حلولا كاملة، لكنها في بعض الأحيان دورها أن تضيء شيئا من النور على الأماكن المظلمة. تغيرات مستمرة للرجل والمرأة. هذه التغيرات عند المرأة قد يرافقها تغيرات في الشخصية، فتلك المرأة الحساسة أو المزاجية تزداد مزاجيتها، تزداد حساسيتها في مثل تلك المواقف. حتى الرجل المزاجي والحساس إذا مرت المرأة بهذه الظروف مزاجيته وتحسسه يزداد. إذا كان لزاما علينا أن ندرك في طباعنا البشرية، وما إدراكنا في الطباع البشرية أن ندرك في شيء آخر، ما هو ذلك الشيء الآخر؟ أن ندرك في التغيرات الطبيعية للمرأة. هنا تغيرات فسيولوجية عند المرأة، وهنا تغيرات شخصية عندي. هذه التغيرات مع الضغوط تتشكل بشكل آخر، مع الهموم ربما أدخل في مراحل الصدمة المختلفة أنا أيها الإنسان، فتبعثرني أيما بعثرة. الحب ليس زهرة نجلس بجوارها ونسقيها بالماء ونفرح بها. الحب ليس زهرة فقط نشمها ونفرح بتلك الريح التي نشمها منها. الحب هو هم كبير، وذلك الهم إذا عشناه بأشكاله المختلفة ونما فإنه يصبح قويا كالطود الشامخ والجبل الشامخ، هو الذي يبدأ برعايتنا ولا يحتاج إلى رعايتنا نحن له. لكن تأكد أنك تصل إلى هذه المرحلة قبل أن تتكئ على الحب وتقول جاء دورك يا حب أن ترعاني. تأكد أنك وصلت إلى تلك المرحلة ولست ما زلت في البرية أو في شاطئ البحر، لكنك وجدت تعلقا بهذه الفتاة كمن يتعرف على واحدة ويخطبها فيتعلق بها تعلقا شديدا ويظن أن الحب قام واتكأ عليه. يا سيدي ما زلت في المرحلة الأولى من مراحل الحب الثلاث، مرحلة التعلق التي يأتي بعدها الاستكشاف ثم يأتي بعدها التكيف.

رؤيا اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: آدمية.
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: آدمية.

0: الثانية وثمانون فاصل تسعة.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية اف ام، لون من جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى السابعة مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسينو نانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عدنية FM تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله أخواني وأخواتي في حلقة جديدة، وهذه الحلقة بعنوان لا تغضب. كان من عادة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتحينون الفرص لوجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فكانوا دائما يسألونه صلى الله عليه وسلم عن أمور دنياهم ودينهم. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود، جاء رجل من الصحابة، صحابي جليل، فقال: يا رسول الله أوصني. يعني مثل ما الحين يعني قاعد بالديوانية العيال الصغار، فيقولون لأبوهم: يبن ايش رايك بالموضوع هذا والموضوع هذا. فهذا يعني بادرة او موضوع جديد يطرحه الابناء على والدهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو والد الجميع، وهو المحب للجميع، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد انها يتحينون الفرص حتى يسالون النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أريد وصية منك شاملة جامعة حتى أكسب الأجر من هذه الوصية. تخيلوا ما هذه الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل وللأمة جميعا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بشيء لا يخص رجل شخص واحد، بل يخص الأمة كلهم، حتى يعني يستفيدوا من وصيته صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: لا تغضب، هذه وصيتي لك، لا تغضب. كلمة واحدة: لا تغضب. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني المرة الثانية. فقال: لا تغضب. كان يبي شيء ثالث. قال: يا رسول الله أوصيني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فهذه الوصية هي فعلا جامعة شاملة بكلمة واحدة فقط: لا تغضب. فعن حميد بن عبد الرحمن يقول: هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أوصني، يقول: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، كأنه يقول: ففكرت مليا حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. يقول: ففكرت بهذه الكلمة، فكأنما هذه الكلمة هي شاملة للشر كله. شلون؟ لأن الغضب صاحبه يصبح كالمجنون. لذلك قال السلف أن الغضب يأتي بأعمال شنيعة وأقوال بذيئة. أول ما يغضب الإنسان يكسر ويضرب ويقول أقوال ما يستطيع أنه يردها. ليش؟ لأن إذا خرج من اللسان لا يرجع. يعني شيء انت طلعته وسبيت ولعنت وكفرت وطلع من لسانك تريد ان ترجعه، ما يصير. خلاص الكلمه اذا خرجت ملكتك انت، لكن ما دام في جوفك بطنك الكلمه انت تملكها. فلذلك قال الصحابي: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فاذا هي تجمع الشر كله. هذه الكلمة الغضب تجمع الشر كله. ويقول جعفر بن محمد في جامع العلوم والحكم: قال: الغضب مفتاح كل شر، مثل الخمر. شارب الخمر لما يشرب الخمر يفعل الأفاعيل، يفعل الشر كله. قد يزني أجلكم الله، يضرب، يسرق، يضرب أهله،
قد يزني بمحارمه نسأل الله العافية، يذهب خارجا ويكسر وإلى آخره. ليش؟ لأن الخمر يغطي العقل، كذلك الغضب يغطي العقل. ويقول وقيل لابن المبارك رحمه الله، قالوا له اجمع لنا حسن الخلق، اجمع لنا كل حسن الخلق في كلمة، قال ترك الغضب. هالحين لما نشوف في بعض الدوائر الحكومية أو المدارس، مدرسة تطلع برا ولا تشوف الطلبة يتهاوشون، هذا يضرب هذا وهذا يضرب هذا والدم، وبعضهم ينصرع وبعضهم يمكن يصل إلى حد الموت. شنو الشرارة الأولى؟ خزني وخزيته، ضربني وضربته، وتهاوشنا برا وطلعنا كل واحد يطلع دم الثاني. وبعدين هذا بالمخفر هذا بالمخفر، ممكن هذا يموت وممكن هذا في السجن. فمن الأول اطفئ شرارة الغضب تنجو. لذلك لما قيل لعبد المبارك عبد الله بن المبارك وصية شاملة جامعة، قال ترك الغضب. فأترك الغضب من الأول، فالغضب هو غليان الدم، دم في القلب يغلي. فأنت لما تغضب على طول يغلي الدم فتخرج أسوأ ما فيك. فلا يملك الإنسان نفسه عند اشتداد الغضب، ما يملك نفسه، خلاص غطي أو غلف على عقله، يتكلم الكلام ويضرب الله يلعنكم، الله ياخذكم، الله مدري ايش كذا كذا. ليش؟ لانه خلاص تغلف العقل بغلاف ما يستطيع ان يفك هذا الغلاف. لذلك قال اهل العلم وصية النبي صلى الله عليه وسلم شملت امرين لا بد منهما. اول شيء ان يدرب المسلم نفسه على الاخلاق الفاضلة والاداب الحسنة من الصبر والحلم والأنات. أنت أول شيء تبي تبعد الغضب عنك لابد من شيئين. شنو الشيئين؟ تدريب نفسك على الصبر، لازم تصبر. الأمر الثاني قالوا عند وقوع الغضب، خلاص ما وقع الغضب شو تسوي؟ أن يملك نفسه فلا يندفع وقت غضبه إلى قول لا يحمد عقباه ولا لفعل لا يليق. خلاص امسك نفسك، عصبت تعوذ من الشيطان. ليش شيبان يقولون تعوذ من الشيطان الكبار؟ تعوذ من الشيطان، قل سبحان الله، فاذكر ربك اذكر ربك. فهذا هو الذي يبعد الغضب. سر الله عز وجل أن يلهمنا الأخلاق الفاضلة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: والعود
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام،
2: نادى المنادي عالصلاة لب.
3: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: لما تكون صحتك.
4: لما تكون صحتك
3: هي الأولوية.
4: هي الأولوية.
3: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: الرعاية الكاملة.
4: الرعاية الكاملة.

0: متى الأفضل؟ نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
7: عدنية اف ام.
8: إن جل الذنب فأنت أجلل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: مسي على الحبايب
0: 88.9
2: حلوه وسكر في
0: الجسم
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليت غيرك جوايا
0: 88.9
4: اليوم اهم شي الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
0: عدنية FM

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: مسي لي على الحبايب
11: 88.9
10: حلوه والسكر في
11: الجيب
10: سهراني، لفيت الدنيا والعالم كفايه، ما لقيتش غيرك جوايا.
11: 88.9
12: اليوم همش الليله تعدي، يلا كله معايا يقوم الليله لازم
11: عادل يا اف ام

نبدأ كل شيء، نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب. لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به، حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية FM 88.9. انتظرونا عدنية FM، لون

0: مساء الخير عليكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM عبر الأثير، وكذلك متابعينا على البث المباشر على اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المسائي حديث ما بعد الغروب. تحية أكيد لكافة مستمعينا في كل مكان يصله أثير إذاعة عدنية FM، أصدقائنا في عدن أكيد، وكذلك أصدقائنا في لاحج وفي الضالع وفي جنوب تعز وفي البيضاء وفي أبين وفي يافع. أهلا وسهلا بكم مستمعينا أينما كنتم. عودناكم مستمعينا الكرام، سنأخذكم ولمدة ساعة كاملة في مساحة خاصة نفتح فيها موضوع يلامسكم، وموضوع أكيد دائما بنحاول أن احنا نختار مواضيعنا تكون من واقعنا المعاش. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد، ومن الإخراج والهندسة الصوتية زميلي عدنان الشيباني. في البداية خلوني أذكركم بأرقام التواصل للتواصل مستمعينا الكرام ومشاركتنا آراءكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم. تقدروا تواصلوا فينا على الرقم التالي 02851888 أو 774689. إذن مستمعينا الكرام، الموضوع الذي اخترناها اليوم للنقاش هو من المواضيع التي بنقول إنها بتلامسنا بشكل كبير جدا، وممكن إن إحنا نتعرض لعدد من هذه المواقف أو لكثير من المواقف في حياتنا باستمرار. ممكن إن إحنا نلتقي بأشخاص، الأشخاص هؤلاء ممكن يكونوا قريبين وتربطنا فيهم علاقة قوية جدا، أو ممكن كذلك يكون مش قريبين منا. وفي البداية بنشوف أنه أمامنا بيتم إظهار الود، الحب، اللطافة، الابتسامة وأشياء كثيرة، ولكن فيما بعد ممكن أنه نكتشف أنه هذه المواقف أو هذه الأشياء اللي إحنا شفناها من وراء ظهورنا تكون أشياء أخرى. ممكن أنه يتم الحديث عنا بأشياء غير صحيحة أو بأحكام غير صحيحة، أو حتى الحديث عنا بأحاديث مختلفة تماما قد لا نعلمها، ومن ثم نعلم أنه هذا الكلام تم وراء يعني من خلفنا. فهل هو يعني نفاق اجتماعي بنعيشه، أم إنه في كثير من الناس ما بيكونش عندهم الشجاعة للحديث أمام الأشخاص، أو إنه بعض الأشخاص أصبح مثل هذه التصرفات تعتبر عادة ويقوم بها باستمرار؟ في حلقتنا لهذا اليوم من حديث ما بعد الغروب حنحاول نفهم هل فعلا أصبحنا نعيش في علاقات صادقة، أم إنه في مجاملات طويلة لا أكثر، وكيف نتعامل مع مثل هذه المواقف مستمعينا الكرام؟ وهل فعلا في فرق ما بين مثلا المجاملة وما بين النفاق، أم إنه ما فيش فرق؟ وإنتم كيف بتشوفوا هذا الفرق؟ هل أنتم قد واجهتم مواقف مثل هذه المواقف، إنه بتحصل إن إحنا نشوف أشخاص ممكن يتحدثوا عن بعض الأشخاص بحب وبود وبلطف، لكن في حال إن الشخص هذا ابتعد أو راح مكان آخر فبنلاقيهم يتحدثوا عنه بسوء. مثل هذه المواقف جدا يعني بتكون مثلا أنا بتحزني مثل هذه المواقف، وبجلس أسأل أسئلة إنه ليش بنظهر لبعضنا البعض مشاعر تكون مختلفة عن يعني المشاعر اللي ممكن نظهرها من خلف الآخرين. فإذن هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، كيف نتعامل أو ما هي الأسباب التي تجعل الكثير من الأشخاص يقوموا بمثل هذه التصرفات. ممكن مستمعينا الكرام نطرح سؤال، إنه أو إحنا بنسأل الأشخاص الذي دائما يتعمدوا الحديث خلف الآخرين، إنه لماذا ما تواجهوش بعضكم البعض؟ ليش لو مثلا أنا في كلام أو في انتقاد أو حتى في رأي أنا حابة أقوله، لماذا لا أقوله في وجه الشخص مباشرة؟ لماذا لا أواجه الشخص هذا؟ هل خوف مثلا من الخسارة أو القطيعة؟ مع أنه يعني في كثير من المواضيع لا تستمر طويلا يعني، وبتظهر أو بتنكشف، فكذا كذا يعني ممكن أنه تكون القطيعة أو الخسارة. ولكن الكثير من الأشخاص أو نوع كثير من الأشخاص يفضل أنه أنت تواجهه بالكلام، يعني أي كلام أو أي حكم أو أي شيء سمعته عنه تواجهه وتتحدث معه، بيظل في احترام أكثر من أنك مثلا تتحدث عن هذا الشخص من خلفه دون المواجهة. في كثير من الأشخاص قد لا يكون لديهم مستمعين الكرام الشجاعة للحديث عن هذه المواضيع، وتجده يعني يتحدث دائما خلف الآخرين. وعندما نقول هل هي أصبحت عادة، فعلا أصبحت عند الكثير من الأشخاص للأسف هذه عادة، لأنه تعود عليها الحديث خلف الآخرين في كلام ممكن أنه يكون سيء، لأنه الكلام لو كان غير سيء لن يتم الحديث عنه خلف ظهر الآخرين. فللأسف أصبحت عند الكثير من الناس هذه عادة، وأصبحنا بنشوفها منتشرة بشكل كبير جدا في مجتمعنا. في اتصال. إذن مستمعين الكرام، أكيد إحنا مستمرين معاكم وحابين تشاركونا آراءكم في هذا الموضوع. نقول ألو. مرحبا.
1: ألو.
0: يا مساء الخير.
1: يا مساء الخير.
0: أهلا وسهلا.
1: هلا هلا حبيبتي.
0: كيفك أم حمزة؟ الحمد لله.
1: ألو علي، الصوت شوية.
0: أسمعك أم حمزة، تسمعيني؟
1: أيوة، رفعي صوتك شوية بس.
0: طيب تسمعيني الآن؟
1: أيوة الحين تمام.
0: طيب أم حمزة، أيوة. خلينا نتكلم إنه إحنا في حياتنا بنشوف كثير من المواقف اللي بتخلينا نتعجب من الناس، يعني أتعجب إنه كيف ناس بتظهر لناس ود وحب وكلام لطيف، وأول ما الشخص هذا يروح أو حتى يخرج يبدأ الطعن في الشخص هذا وكلام سيء جدا.
1: أيوة، شوفي يا أليا، أنا معي مبدأ أتعامل فيه من زمان، وهو يا سامع على الغير اسمع على نفسك. يعني إذا بيوم أنا عرفتي لقيت تكلميني على واحدة، فأنا أعمل أكثر من خط لأنك مجرد تكلمي عليا.
0: صحيح.
1: فأني بعمري الآن بخبرتي بسنيني هذه كلها تعرفي، يعني أني مثلا ما بدخل الصداقة، والصداقة الآن بدأ العمر عادش صداقة، هي معرفة أصبحت، لأن الصداقة تكون قد الصداقة دراسة وزمالة وكذا، الآن تكون مجرد معرفة، يعني بعد تحددها المعرفة تعدديها بتكون قوية بتكون عادية، لأن احنا الآن نتعرف على الأشخاص، أما صداقتنا قد كوناها من زمان. فالآن المعرفة لما بكون بتعرف على شخص أو على واحدة بعرف أولا من خلال كلامي وأسئلتي وكذا، خلفيتي عقليتي أسلوبي في الكلام، إذا شفت أن إنسانة من الناس اللي تتكلم على الغير أو إنسانة من اللي جبت تسمع أخبار الغير، هذه حدد معاها موقف جدا، لأن أنا إنسانة صريحة جدا جدا، وسألي علي الكل يعرفني بصراحتي، يعني أنا مهمنيش، أنا اليوم بقول لك الكلمة صعبة توقعك، لكن بتقولي في يومين ثلاث بس تقولي بتقولي لا أم حمزة قال صح، قال أني صح، بس
0: هذا الصح أنك تواجهي الشخص مباشرة، حتى لو كان عندك الكلام حيزعلك حيخسرك من الأشخاص الآخرين، ولكن واجه ولا تتحدث خلف.
1: وبعد أيام وبعد شهر شهرين الشخص اللي أبي تكلم بيذكر وبيتذكر في يوم الأيام أنه أنا واجهته بالحقيقة.
0: صحيح.
1: مع أني من الناس اللي يعجبني أواجه، أنا من الناس التلقائية، أنا من الناس اللي ما يعجبنيش اللف والدورة.
0: أكيد.
1: وبعدين الواحد ده حب يصادقني، حب يستمر معي، ما حبش أهم شيء أني أوري له صفاتي تكون هادي يعني.
0: صحيح.
1: أنا ما اختلطش بالناس إلا بحذر يعني.
0: طيب أم حمزة، كذا نصيحة تقدميها للأشخاص اللي أصبحت عندهم زي هذه الأشياء عادة، الحديث خلف ظهور الآخرين،
1: يبطلوا الاندفاع بأي علاقة بأي تجارب، يبطلوا الاندفاع. يعني مش مجرد جات تتعلق قلبه بكلمتين أو كذا أنت تندفعي بكل هدرتك. لا، أتكلمي معها على قد، أوزني أمورك، أوزني عقلك، لا تندفعي بشكل قوي معها. أسمعي، خلي فكذا أنت اللي تسمعي، اشتري لا تبيعيش، انت استمعي لما انت تحسي بالاطمئنان من هذا الشخص بعدين تقدري تتكلمي او تقدري تأمني عليه. اما اول حاجه الاندفاع، يبطلوا الاندفاع، لانه اكثر من علاقه تكون فيها الاندفاع، حب، صداقه، اي حاجه، الاندفاع اول ما تظهر الواحد يظهر مندفع كذا، بعد شهر بعد ده يبان على حقيقته الانسان.
0: صحيح. شكرا لك،
1: وتحياتي
0: لك عزيزتي ام حمزه. شكرا لك. إذن أنا كنت سألت سؤال إنه لماذا أصبح الكلام من خلف الآخرين نقدر نقول إنه منتشر بشكل كبير جدا. ممكن إنه البعض يقول إنه أصبحت عادة عند الكثيرين إنه يبدأ بانتقاد الآخرين، بالحديث عن الآخرين، وللتسلية ممكن إنه يأخذ هذا الشيء. نستقبل اتصال. ألو، مرحبا.
2: ألو.
0: ألو، مساء الخير.
2: يا مساء الخيرات.
0: أهلا وسهلا.
2: يا ميت أهلين وسهلين، وكمان يا مرحبتين.
0: مرحبا، أهلا وسهلا. كيف الحال؟
2: ليه، برحمة الله، بنشكر الله.
0: أخبارك؟
2: إيه، الحمد لله، قائم إلى قائم جزي.
0: أحمد، كيف حالك؟
2: نحمد الله ونشكره. أول تحية لك، تحية المخرج عدنان شيباني، حبيب قلبي، هالزلمة يبعث له، يبعث لك
0: المصاري
2: اللي بالاستوديو حبايبنا.
0: أحمد
2: كمان ما بتسمعني حدا.
0: موضوع حلقتنا لليوم سمعته؟
2: الصوت القطوع، ايش معانا معك لحين؟
0: سمعت موضوع حلقتنا لليوم؟
2: بسوي لي زي الصباح.
0: ايش سووا لك الصباح؟
2: الصباح تعلقت، الخط انقطع علي.
0: طيب تسمعني الان؟
2: والله ما ادري، اسمعك انا وكانك فوق راس جبل.
0: استاذ احمد تسمعني؟
2: ها،
0: سمعتني الان
2: الصوت، الحلقه سمعتها.
0: طيب ايش موضوع حلقتنا اليوم؟
2: شوفي، انا ما بقدرش اتحمل حاجه باطل.
0: اها،
2: ما كان بحاول، انا بحاول اتمالك نفسي بان انا انصحه انه يعدل. ما لم الله معه، انا ما في بيش طافه. انا قلت
0: يعني انت حتتكلم وتواجه، لكن مش حتتكلم خلف الانسان على مساوئه،
2: حتى امامه وكذا لوجهه.
0: ايوه،
2: ما فيش طافه. انا جلست الفريز وجلست ثاني، يلا انا مهموم في الدنيا هذه، عدنا بقى جلست اتحمل بني ادم. لا، ما اقدرش انا.
0: طيب كيف
2: يعني؟ شوفي، الحياه تعب والحياه صعب، يعني انا بتحمل اسرتي، اهلي، ناسي، حبايبي، لكن انا اجي اتحمل صديق صعب لي. يعني لازم يصلح من نفسه، لازم يصلح، ما قدر يصلح، الله معه، هم طريق وانا من طريق.
0: صحيح. شكرا لك. ايوه، شكرا لك صديقنا احمد.
2: معك سؤال؟
0: شكرا لك عزيزي.
2: يلا، تحياتي لكم.
0: تحياتنا لك. شكرا لك صديقنا احمد اللبناني، شكرا لمشاركتك الأكثر من رائعة. وزي ما تحدثت أم حمزة، تكلمت على موضوع مهم جدا، إنه من جاء ونقل عن الآخرين كلام، اعرف إنه كمان هذا الشخص حينقل عنك كلام. نقول ألو، مرحبا. ألو.
3: ألو،
0: أهلا وسهلا، يا حيا. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
1: كيف حالكم؟
0: تمام الحمد لله. كيف الحال؟
1: أخيرا وصلت لكم. وأخيرا
0: الله يسعدك. إحنا كمان
1: والله كنا دق دق دق دق الختم. أنت تسكليش.
0: الله يحفظك يا أم أحمد. وإحنا مبسوطين أكيد إن إحنا سمعنا صوتك.
1: من معين؟
0: علياء
1: حبيبي قلبي.
0: فديتك يا عم.
1: تحياتي لك والعدنان وال
0: تحياتنا
1: المخرج وكلكم رأفت وجميعا كل سنة وانتم طيبون.
0: وانت طيبة وصحة وسلامة يا رب.
1: غالي على قلوب
0: ينعاد عليك بالصحة والسلامة يا رب.
1: على ايش اليوم؟
0: اليوم موضوعنا عن الأشخاص اللي بيتكلموا. يعني الأشخاص
1: معك شي عالية نبدالي.
0: طيب انت الآن تسمعيني.
1: على ايش؟
0: اليوم موضوعنا عن الناس اللي بيظهروا لك الحب ومن ورائك بيتكلموا عليك. ايش رأيك بدول الأشخاص؟
1: الخصيصين.
0: الإيش؟
1: الخصيصين.
0: إيش رأيك بدولة وليش أصبح كثير من الناس
1: يعني خصيص؟ نحن نسميهم المنافقون.
0: المنافقين.
1: المنافقون.
0: أيوة.
1: مش تمام يا بنتي.
0: برأيك يا أم أحمد يعني إيش نصيحتك لهؤلاء الأشخاص اللي جرحوا الآخرين؟
1: هذول الواحد جنة منهم. هذول أمراض يا بنتي. وبعدين معاكم معاكم عليكم عليكم.
0: للأسف للأسف
1: للأسف الشديد.
0: هل بتشوفي إن إحنا لازم نبتعد عن هؤلاء الأشخاص؟
1: في كثير يا علياء. علياء كثير صادفتني في ذلك.
0: صحيح. وكثير من المواقف
1: صادفنا كثير. بعدنا يقول المثل بعد عن الشر وغنيله.
0: وغنيله صحيح.
1: ها؟
0: صحيح صحيح.
1: والله يا بنتي إنه أخذ حاجة الواحد يكون أمانة يهاجرك ويضحك معاك ودو وبالآخر
0: يتكلم عليك.
1: يتكلم عليك هذا مش تمام.
0: صحيح.
1: هذا مش من عادات المسلمين.
0: صحيح صحيح.
3: إعلانك معنا. أنت شارك مضمون. أنت شارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك.
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك. برامج

0: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM عبر الأثير، وكذلك متابعينا على البث المباشر على الفيسبوك. نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير. ألو.
1: ألو،
0: أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: شكري أوقاتكم أختي العزيزة، ومساءكم سعيد ومبروك عودة البرامج مجددا، متمنيا لكم التوفيق والنجاح، مساء السعادة للجميع.
0: الله يبارك فيك وبعمرك يا رب، كل عام وأنت بخير.
1: يعطيكم ألف عافية. أختي العزيزة، أعتقد تتكلمون عن الصديق الصدوق أو الصداقة التي يجب أن تبقى، صح؟
0: إحنا موضوعنا اليوم نتكلم فيه عن الكلام خلف الآخرين وإظهار يعني الود وإظهار الحب، ولكن في خلف الآخرين قد يظهر الكلمات السيئة والحديث عن الآخرين. يعني قد نتكلم عن النفاق، كثير من الناس أصبحوا منافقين بشكل كبير جدا. فخليني بس أسألك سؤال، هل بتشوف إنه الناس اليوم أصبحوا أكثر مجاملة من اللازم؟
1: نعم،
0: تفضل كلمني. هل مثلا قد شفت مواقف زي كذا؟ كيف تعاملت مع هذه المواقف؟
1: شوفي يا أختي العزيزة، الصداقة هي نوعان، تمام أختي؟ تسمعيني واضح صح؟
0: أسمعك.
1: الصداقة هي نوعين، نوع مشرف ونوع يكون يجب أن يكون موجود على مدار الساعة، ونوع هو الذي نتحدث عنه هو الصديق

0: كذا وكذا أو لأن فلان ذا وجاهة وذا كذا. بينما عندما يكون مبتعدا عن هذا الشخص تراه يقول كلاما غير الذي يقوله في وجهه.
1: صحيح.
0: إذن هنا هل نسميه يعني هذا نوع من النفاق؟ لكن ماذا نسميه أكثر؟ لأن يا أختي لو وجدت أكثر من كلمة نفاق لسميناها. لكن أنا أريد أن أسأل هذا الذي يعمل هذا العمل، هل فكرت يوما أنه سيأتي يوم سيرد إليك هذا إن أطال الله في عمرك؟ سيأتي شخص وسيقول لك كلاما في وجهك بينما في خاطره يقول كلاما مكافيا لما قال. تسمعين أختي؟
1: أيوة نسمعك نسمعك أكيد.
0: أنا أتمنى يا أخي يا أختي لأني أنا في مجتمع ريفي، أنا في الريف، هذه المسألة مخيفة، هذه المسألة مخيفة. أنا أصادق شخص لمعزة عندي أو أنا أعزه وأقدره، بينما هو هذا الشخص لا صحيح قد يكون يقرب لي أو لا يقرب لي، لكنه ينظر لي نظرة دونية لأني لا أملك شيئا. قد أكون أحيانا يعني في وضع مستواي غير مستواي المادي غير يعني مناسب أن يعني أن أعطي وأن أفعل كذا وكذا. هذا أنا أنظر إليه نظرة إنسانية إيمانية دينية أخوية، بينما هو ينظر إلي على أني فقير. أضرب مثال، أني لا أملك مالا، ينظر لي نظرة دونية، وإن تكلم معي يتكلم من, من, من, من تحت ضرسي أو من تحت سنه كما يقولون. إذن لو سألنا هنا ماذا تستفيدون من هذه المعاملة للآخر؟ ماذا لو ذهبت إلى فراشك مساء وسألت نفسك لماذا أجرح فلان؟ ماذا استفدت بجرح فلان؟ وماذا استفدت من مدح فلان؟ والله يا أختي لو هذا السيناريو موجود بيننا لتضاعف لصارت ضعيفة هذه الميزة السيئة. لكن للأسف نذهب إلى فراشنا ونحن لا نفكر إلا كيف البعض منا، أقول البعض لا يفكر إلا كيف يقهر الآخر في الصباح. عاد في أختي صديق يقول لصديق آخر لدينا صديقنا فلان أنت انتظر كيف أجعله يتنرفز وأجعله يغضب، بينما هم أصدقاء. لماذا هذه السخرية؟ لماذا أصبحت الصداقة مهانة عند البعض؟
1: للأسف.
0: لماذا تكون الصداقة إن لم تكن هي الأخوة فلتكن مشابهة للأخوة؟ أنا أعتقد يا أختي بأنكم تركتم موضوع، جعلتم الجراح يعني تظهر، وللأمانة للأمانة هذا جرح يجب أن ينجمل، ويجب على المجتمع أن يكون ذا وعي وذا مسؤولية. لعدني اف ام حديث ما بعد الغروب. عبد الله أحمد مسعد.
1: شكرا عزيزي عبد الله صديقنا الدائم لإذاعة عدنية اف ام. مستمعين الكرام اكيد حسنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وانا كمان في طرحت السؤال على عدد من الأشخاص وكان منظورهم لهذا الموضوع، كل واحد شاف الموضوع هذا من زاوية مختلفة، وحنقرأ بعض من رسائل وآراء اللي طرحنا عليهم هذا السؤال. ولكن خلنا نروح لاتصال ونقول ألو مرحبا.
2: ألو
1: ألو مساء الخير.
2: النور.
1: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
2: الحمد لله. عندي كيفك؟
1: الحمد لله.
2: معي سمية صح؟
1: علياء.
2: ما عرفتيش الصوت ده؟
1: ها؟
2: صوت؟
1: ألو؟
2: أيوة
1: أيوة ماريا.
2: أيوة حسبك نسيتي صوتي.
1: لا لا، كيف حالك يا ماريا؟ شخبارك؟
2: الحمد لله. أنتي كيف أنتي؟
1: الحمد لله. ماريا أكيد يعني قد شفتي مواقف، يعني ناس يكونوا يضحكوا بوجوه ناس ويقولوا لهم أنتم وأنتم وأنتم، وتلاقي أول ما يقف من عند هذا الشخص يبدأ يتكلم عليه بالسوء.
2: ما تأثيرهم بالزمن.
1: قولي لي كيف تكون ردة فعلك؟ هل أنت بتحسي بصدمة أو أنه أصبحتي خلاص متعودة لأنه الناس أصبحوا يعني منتشرة زي دي التصرفات بشكل كبير في مجتمعنا؟
2: بعد لكم زمان تركتهم زمان.
1: انت يعني من الاشخاص اللي بتشوف

0: بأنه أفضل لك أنه الإنسان يواجهك بالكلام حتى لو كان يعني يزعلك أفضل من أنه يتكلم عليك من وراء ظهرك، صح؟ أكيد إحنا عندنا كلنا بنفضل إن إحنا نتواجه أفضل ما الكلام حديث الظهر.
1: لأن أنا أستخدم يعني حاطة بحياتي يعني الناس تهم كذا، يعني أنا دشتهم عرفتهم أكلمهم السلام عليكم وعليكم السلام، بس يعني ما في بيني وبينهم اختلاط.
0: كويس إنك بتعملي حدود، لأن الشخص هذا اللي تلاقيه يتكلم على الآخرين مثلا عندك ممكن إنه في مكان آخر يتكلم عليك، وكويس أيوة إنه ما تعطيهم
1: لما تجي مثلا يعني تجي بتكلمي على حد يعني بتجي تقطع والله فلان والله فلان أنا قمت دارسة أعرف منها خلاص أعطيها الأدب ما تسمعش.
0: صحيح
1: لأنها يعني شغلك تجيبوا لي تقع القلب تدخلوك في متاهات في مشاكل،
0: وبعض الأحيان يقولوا أنت اللي قلتي ما يمكن تكون مالك دخل. صح
1: أيوه ما قلت أنا ماليش دخل، تركزي على كلامك تقولوا لك بعدين.
0: صحيح صحيح ماريا، أنا
1: أقول لك يعني تنعزليهم أفضل يعني بدل وجع القلب ومشاكل.
0: أكيد أنا بشكرك يا ماريا على مشاركتك، شكرا لك عزيزتي ماريا على مشاركتك. خلونا بس نقرأ بعض من الرسائل الأشخاص اللي إحنا طرحنا لهم الموضوع. في رسالة بتقول إنه الموضوع يعني لمسها كثير، لأنه في ناس كانت تتعامل معهم عادي وتتعامل معهم بطيبة وبحب، ولكن للأسف بعدين بدأت تسمع إنه هؤلاء الأشخاص اللي تعاملت معهم بحب أصبحوا يتكلموا عنها بكلام يعني هي من نفسها ما توقعتش إن الأشخاص هؤلاء يتكلموا عليها فيه، ومن هنا بدأت ثقتها في الناس تقل شوية شوية، وأصبحت تتعامل بحذر مع الأغلب أو مع الكل. وأكثر أكثر يعني ما يضايق في هذا الموضوع مستمعين الكرام إنه الكلام يصدر من أشخاص كنت تتوقع بأنهم أشخاص لا يمكن أنهم يتحدثوا عليك. في رسالة أخرى بتشوف إنه الموضوع من ناحية تانية، إنه مش شرط إنه اللي يتكلم عليك هو أصلا يكرهك، لأنه هذا الشيء أصبح عادة وأصبح في المجالس، والكثير يعني إنه لو اجتمعوا بيبدأ الحديث عن فلانة وفلان ونبدأ يعني يجيبوا عيوب فلان وعيوب فلان. فهنا إحنا لما قلنا هل أصبح الحديث هنا عادة أم إنه ضعف، ففي البعض بيشوفها من منظور إنها عادة وأصبح للأسف مجالسنا أو اجتماعاتنا لابد ما يحدث فيها الخوض عن الناس، أو حتى إنه الحديث عن الناس وعن عيوب الكثير من الناس. ولكن في كثير بيشوف إنه الأمر بيوجع أكثر عندما يصبح الإنسان غير قادر على إنه يفرق ما بين الشخص اللي يحبك أو الشخص الذي يكرهك بسبب كثرة أو بسبب انتشار مثل هؤلاء الأشخاص في مجتمعنا، الذي أمامك بيضحك في وجهك وبيقول عنك كلام حلو ومعسول، ولكن من خلف ظهرك تلاقيه من أول الأشخاص المنتقدين لك ومن أول الأشخاص المعيبين لك.

0: في اتصال، نقول ألو مرحبا. يا مساء الخير. ألو.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا أستاذ محمد فاضل.
1: ألو.
0: مساء الورد.
1: ألو.
0: ألو.
1: ألو.
0: نسمعك.
1: أسمعك في الإذاعة.
0: تسمعني؟
1: هلا تمام.
0: أهلا وسهلا فيك. كيف حالك؟ الحمد لله.
1: والله أول ساعة أنا عم أسمعك. أقول لك أول تحية لكل المتصلين.
0: تحياتي.
1: وأستاذ عبد الله مشعل الطالع.
0: تفضل.
1: موضوع جميل شوفي، وأتكلم عنه كثيرا. وأنا أفترق ضولة عن الموضوع هذا، إنه فتنة بين الآخرين ويثير شلل، وكما يقولوا تأتي النار من أصغر الشلل. فتنة هذه جريمة كبيرة، مش الحشوش، لكن الواحد كيف يعالجها؟ أنا بختصر لأن أتكلم الناس كثيرا.
0: تفضل.
1: شوفي مصلحة إنه حصل لها هذه القضية.
0: نسمعك أكيد نسمعك.
1: مثلاً أنا أعطيك شيء اخترت لي، قلنا كثير قضايا. في شخص كان مثلاً يشتغل في مرفق معين، وهو جامل لي، يعني في حي لك في حي القديم، وكان واحد زميل لي والدي يشتغل مع هذا الشخص. حصلت أحداث، توقف هذا الرجل من العمل، هذا اللي جاري. وبعدين كان هذا العمل حصل صديقي هذا اللي ابن اللي أبوه يشتغل معه، قال ما عندك فلان رعاية ليش ما تخليه هو يدور لك عمل، هو مو عم تدوري يقول. قال لا تكلم عليه وقلنا جاري وقام مني كل شيء، كم عليه موقف سياسي، قال أنا انتعش وهذا عندنا موقف سياسي وهذا يعني كلام كبير كم عليه. الولد هذا سأل أنه صديقي بذل العمل، جاء وكلمني الكلام كله اللي كان هو حسنا الصدى الأول من دخلت الحافة شفتها في الجاغ الثاني.
0: كيف تعاملت
1: معه ولا اجتماع ولا
0: كيف تعاملت معه؟
1: قلت له باختصار كذا احراج له، قلت له فلان بلغت حياته على طول استهمنا من الخبر الصمعي قلنا ولا تكلم كلمة، وشال نفسه وراح عند الرجال وقال له خلاص فضحت بي قال مشان توطل الحركات هذه وخلاص بعدها ما عاد يتكلم كلمة.
0: كويس.
1: فكيف تعالج الأمور بمرونة؟ تصل لما يكون اللي يتكلم عنده رجال يجي ينبهك ولا تكلم فلان. هذا خير تجربة ومواضيعك حلوة.
0: شكرا.
1: أنا مشغول بس الصحة وتصل تروي وتصلي محمد على البرنامج لك كتابة. أشكرا أن أعمل تذكرين البرنامج. تحية المالية للعائلات وكل الناس. وعبد الله مشعل الطالع. صراحة لكل عائلة اللي تكبر الله يوفقك.
0: شكرا لك عزيزي أستاذ محمد فاضل. شكرا لك. إذا الأستاذ محمد فضل هو يعتبر نقدر نقول إنه حالة من الحالات، أو حصل له موقف من المواقف الكثيرة التي ممكن إنه مرينا عليها، أو التي كمان صادفناها، أو اللي كمان شفناها، ولكن في كيفية التعامل. أنا من الأشخاص الذي ممكن إني لا أعير اهتمام. في ناس لا، بتلاقي أول ما يسمع إنه فلان تكلم عليه فهو على طول بيروح ويبدأ يبرر وإنه أنا مش كذا وا وا وا وا وا وا وا. ولكن التعامل بمرونة مع هؤلاء الأشخاص، لا تعيرهمش أي اهتمام، لأن الأشخاص هؤلاء طبعا يعني مهما حاولوا أو مهما خاضوا في الحديث عنك بيجي لهم وقت أكيد يملوا. ولكن يجب أن إحنا نبدأ نتجنب هؤلاء الأشخاص، يعني نبدأ لا نقاطعش. يعني أنا مش مع فكرة القطيعة. أنا حتى لو سمعت زميل تحدث عني خلف ظهري، قريب تحدث عني خلف ظهري، صديق تحدث عني خلف ظهري، البعض ممكن أنه يقطع العلاقة، ولكن البعض الآخر قد لا يقطعها، ولكن يبدأ بالحذر، يعرف أن الشخص هذا يعني لازم أن أنا أبدأ أحذر، لازم أبدأ أعمل حدود، يعني يكون التعامل مع هذا الشخص تعامل سطحي، وهو الشخص هذا نفسه يفهم على نفسه أنه أصبح تعاملي معه أقل مما قبل نتيجة للأفعال التي يعني بيقوم فيها. للأسف إحنا أصبح واقعنا أو إحنا عايشين في مجتمع للأسف مجتمع منافق، مجتمع يظهر دائما عكس ما يبطنه من مشاعر من قيم. أصبحنا بنشوف بنقول الشخص هذا أبو وجهين، دائما ما بنقولها بنوصف الشخص اللي بيتكلم كلام ومن وراء الأشخاص كلام، هذا أبو وجهين احذروا من هذا الشخص. ليش؟ لأنه شخص منافق، شخص مجامل فقط لتحقيق مصالح معينة. فدائما بنقول إن الأشخاص الذي يقوموا بمثل هذه التصرفات هم أشخاص طبعا عندهم بيكون ضعف ثقة بأنفسهم، ممكن يكون عندهم في بعض الأحيان نقدر نقول نظرا لفشلهم في إنجاز شيء في الحياة بيحاولوا أنهم يغطوا بالحديث عن الآخرين والخوض في الآخرين، ويعني والحديث مش فقط حديث عابر، لا، في بعض الأحيان للأسف نلاقي الكثير من الأشخاص يعني يخوضوا في الكلام لكلام كبير جدا. وزي ما تحدثنا ممكن كمان أن نلاقيهم بيمدحوا الأشخاص بكلمات تكون زائفة وغير حقيقية. فأكيد ولا في حد أو ولا يوجد أي شخص يعني يحب أنه يرتبط بأشخاص منافقين، لأنه زي ما تكلمنا المنافق أو الشخص هذا الذي دائما يقول أشياء يعني أمامنا عن آخرين، فلا بد أن يأتي يوم ويتحدث عنا أمام الآخرين. فعلشان كذا إحنا لازم نكون حذرين وما نشاركش هؤلاء الأشخاص على الغلط. فبعض الأحيان الكلام يجر الكلام والكلام يجر الكلام، فبتلاقي الكل أصبح مشارك. هو شخص بيقوم بمثل هذه العادة، ولكن للأسف بنلاقي بعدين إن الكل شارك في هذا الحديث. فعلشان إحنا ما نتركش فرصة لمثل هؤلاء الأشخاص إنهم يعني يقوموا بمثل هذه الأعمال، فنحاول إن إحنا ما نشاركهمش. في يعني أنا في أشخاص في بعض المجالس اللي إحنا بنكون موجودين فيها، في أول ما يبدأ الحديث عن شخص أو فلان بتلاقي بعض الأشخاص يقول لهم يا جماعة لو سمحتم ممكن نسكت، ما نخطش في أي حد أو ما نتكلمش في أي حد، إحنا حبينا نجتمع علشان نستمتع علشان نتسلى علشان نضحك. فمثل هؤلاء الأشخاص بشوف إنه حلو إن إحنا ما نتركش فرصة لمثل هؤلاء الأشخاص إنهم بيقوموا بمثل هذه العادة الخاطئة واللي هي الحديث عن الآخرين عكس ما بيظهروا لهم من ود ومن محبة ومن ابتسامة. مستمعين الكرام، هذا الموضوع ما بيأثرش فقط يعني على شخص معين أو لا، يعني الآثار هذه بتأثر بشكل كبير جدا على علاقتنا في المجتمع، علاقتنا في المجتمع، علاقتنا مع أسرنا، علاقتنا كذلك مع زملائنا في العمل. الشخص هذا اللي بيظل مثلا يتحدث خلف الآخرين بنلاقي أنه يعني بيتسبب بالكثير من المشاكل وبالكثير من الخلافات. فعشان كذا بنقول إن الموضوع ما هوش بسيط جدا، وإنما الموضوع يعني كبير جدا. وممكن قلنا إنه ممكن تكون هذه المشاكل هي مشكلة للأشخاص نفسهم، طبيعة الأشخاص نفسهم بتكون هي التي تجعلهم يأخذوا من الموضوع هذا كعادة ويستمتعوا فيه ويتسلوا فيه. وممكن إنه كثير من الأشخاص أعزائي المستمعين يساهموا في انتشار مثل هذه العادة من دون ما إنهم يشعروا. فبنشوف إنه علاقتنا أصبحت في هذا المجتمع مبنية على المجاملات، أصبحت مبنية على النفاق، وهذه طبعا من الأشياء الغير مرغوب فيها في المجتمع واللي إحنا دائما بنحذر منها دائما في حديثنا، إنه نحاول بقدر المستطاع أن نبتعد عن النفاق وعن المجاملات الزائدة التي تؤثر في علاقاتنا.

وإحنا في الأول والأخير مستمعينا الكرام ما إحناش مثاليين. يعني أنا ما بقولش إننا مثالية والسين من الناس مش إنه مثالي وصاد من الناس إنه مش مثالي، ولكن نحاول إنه إحنا يعني نبتعد بقدر المستطاع عن الحديث أو إظهار أشياء عكس ما إحنا مخبينها للآخرين. لازم نكون مستمعين الكرام أكثر وعي لما نقوله سواء أمام الناس أو خلفهم. وأنا أفضل إنه إحنا لو في أي كلمة أو حتى لو في أي حديث، حتى لو في موقف أنت يعني متضايق فيه من شخص، فالحل الأفضل هو المواجهة. يعني يكون عندنا شوية شجاعة لمواجهة الآخرين. أنا كمان بشوف إنه عندما نتحدث أمام الشخص أنت بتعطي الشخص فرصة للدفاع عن نفسه، أنت بتعطي الشخص فرصة. يمكن أنت كنت فهمت الإنسان هذا، يمكن حصل سوء فهم، فلما فتحته في الموضوع واجهته في الموضوع ممكن أنك تعطيه فرصة يبرر سوء الفهم اللي حاصل. ولكن إذا تحدثت عن الإنسان هذا خلف ظهره وتكلمت، والله أنا شفت منه وشفت منه وشفت منه وطلع إنسان مش كويس، فأنت هنا ما بتعطيش أي فرصة للدفاع عن نفسه. فالمواجهة هي الحل الأمثل لمثل هذه المواقف مستمعينا الكرام. وإلى لقاء إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم حديث ما بعد الغروب. تحية أكيد لكل مستمعينا في كل مكان اللي استمعوا لنا وكمان اللي شاركونا، وإن شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا علياء محمد، ومن الإخراج والهندسة الصوتية زميلي عدنان الشيباني. إلى اللقاء.

0: 88 فاصلة 9 عدن جي اف ام.
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا.
0: 88 فاصلة

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج، طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%. الرعوي طازج، طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: 88
5: يا على الخلق الجميلة الكارثية الكارثية الكارثية.
4: عدم يا اف

0: 88.9
1: حلوة وبتحلي أي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد لكل متابعينا ومستمعينا الكرام على عدنية اف ام. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم سمية سمير وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. فلنبدأ أبرز عناوين الحصاد. هيئة المواصفات تتلف منتجات غذائية وتجميلية مخالفة وتمنع دخول شحنات غير مطابقة. المنصورة تبحث سبل تطوير النشاط السياحي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. الصحة في عدن تسجل 1475 إصابة بحمى الظنك و14 وفاة منذ بداية العام. وزارة التربية تدشن برنامجا تدريبيا لإدارة الرخص المهنية للمعلمين في عدن. مكتب السياحة بعدن والتواهي يبحثان تطوير المواقع السياحية والأثرية وتعزيز النشاط السياحي. بدعم كويتي تدشين مشروع محطة مياه بالطاقة الشمسية في حالمين بلحج. حريق يلتهم عشرة أشجار النخيل ومنازل سكنية في وادي رضوم بشبوة. ومن عناوين الأخبار إلى التفاصيل، واصلت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس حملاتها الرقابية في عدد من المحافظات، حيث أتلفت شحنات غذائية متضررة في ميناء المنطقة الحرة بعدن بسبب خلل في التبريد ومؤشرات تلوث بكتيري، ومنعت دخول حلويات معبأة داخل ألعاب تحاكي الأسلحة، كما أتلفت مستحضرات عناية بالشعر في المهرة ومسحوق شراب مخالفا في تعز، مؤكدة استمرار الرقابة لحماية المستهلك. ناقشت السلطة المحلية بمديرية المنصورة ومكتب السياحة بعدن آليات تطوير القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في التنمية المحلية، وتطرق اللقاء إلى تنظيم عمل المنشآت السياحية والفندقية وإجراءات التراخيص وتحصيل الإيرادات. وأكد الجانبان أهمية دعم الاستثمار السياحي وتحسين الخدمات بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار. أعلن مكتب الصحة والسكان بعدن تسجيل 1475 حالة إصابة مؤكدة ومشتبه بها بحمى الظنك منذ مطلع العام وحتى 14 يونيو، بينها 14 حالة وفاة. وأوضح أن مديريات دار سعد والشيخ عثمان والمنصورة سجلت أعلى معدلات الإصابة، ودعا المواطنين إلى مكافحة أماكن تكاثر البعوض والتوجه للمرافق الصحية فور ظهور الأعراض للحد من المضاعفات. دشنت وزارة التربية والتعليم برنامجا تدريبيا متخصصا في إدارة عملية الترخيص المهني للمعلمين بمشاركة قيادات تربوية من مختلف المحافظات، ويهدف البرنامج إلى تطوير الأداء المهني ورفع جودة التعليم من خلال تطبيق نظام الرخص المهنية. ويتضمن التدريب محاور الحوكمة والرقمنة وآليات منح وتجديد الرخص تمهيدا لتوسيع التطبيق على مستوى البلاد. بحثت السلطة المحلية بمديرية التواهي مع مكتب السياحة بعدن سبل تطوير القطاع السياحي وإعداد قاعدة بيانات للمواقع السياحية والأثرية في المديرية، كما ناقش الجانبان أهمية الحفاظ على المعالم التاريخية وإعادة تأهيلها وتعزيز التعاون لتنفيذ مشاريع تسهم في تنشيط الحركة السياحية ودعم الاقتصاد المحلي وإبراز الوجه الحضاري للعاصمة عدن. دشن مشروع محطة مياه حبيل الريدة بمديرية حالمين في محافظة لحج بتمويل من جمعية منار الهدى الخيرية الكويتية وتنفيذ مؤسسة الجبل التنموية. ويشمل المشروع حفر بئر أرتوازية تعمل بالطاقة الشمسية وإنشاء خزان وغرفة تشغيل بهدف توفير مصدر مستدام للمياه والتخفيف من معاناة السكان جراء شح المياه في المنطقة. اندلع حريق واسع في منطقة المشاحرة بوادي رضوم بمحافظة شبوة، متسببا في احتراق عدد من المنازل وعشرات أشجار النخيل.
وأفاد سكان محليون بأن الرياح ساهمت في انتشار النيران واتساع نطاق الأضرار، فيما تمكن الأهالي من إخماد الحريق بجهود ذاتية رغم محدودية الإمكانات. ولم تعلن الجهة المختصة أسباب الحادث أو حجم الخسائر النهائية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة، وإليكم تذكير بأهم ما جاء فيه. هيئة المواصفات تتلف منتجات غذائية وتجميلية مخالفة وتمنع دخول شحنات غير مطابقة. المنصورة تبحث سبل تطوير النشاط السياحي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. الصحة في عدن تسجل 1475 إصابة بحمى الظنك و14 وفاة منذ بداية العام. وزارة التربية تدشن برنامجا تدريبيا لإدارة الرخص المهنية للمعلمين في عدن. مكتب السياحة بعدن والتواهي يبحثان تطوير المواقع السياحية والأثرية وتعزيز النشاط السياحي. بدعم كويتي تدشين مشروع محطة مياه بالطاقة الشمسية في حالمين بلحج. حريق يلتهم عشرات أشجار النخيل ومنازل سكنية في وادي رضوم بشبوة. ولمزيدا من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على تردد 88.9 FM في عدن ولحج أبين والضالع، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفاء في المكلا وسيئون. تحياتي لكم، كان معكم سمية سمير والمخرج عدنان الشيباني. إلى اللقاء وشكرا لكم.

0: بعدا إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك في مستشفى الرياضة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: ألو جمال، كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
7: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
6: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
7: إذن أحسنت الاختيار.
8: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
10: نقدم الأخبار بحيادة تامة. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%. الرعوة الطازج، طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسه.

0: المعدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.
1: ألو، أيوة يا سعدي، أنت فين يا أختي؟
2: أنا خلصت محاضرات ورايحة المدينة الجامعية.
1: وما كلمتيش أبوك وأمك ليه يا سعدية تطمنهم عليكي؟ ها؟
2: نسيتي يا ناسي.
1: نسيتي؟ لا يا سعدية، لا يا أختي، ما ينفعش كده. أبوك يا أصلا مش عاجبه إنك بتتعلمي في القاهرة وبتباتي لوحدك كمان.
2: في إيه يا ناسي؟ هو أنا بيتي فين؟ بنسيون، ده بيت الطالبات، وهنا بنرجع بدري، وفي نظام.
1: يا سعدية يا سعدية يا أختي، إحنا خايفين عليك.
2: اطمني يا ناسي، انا بخير، واهم حاجه عندي اخد البكالوريوس زيك انتي وبهاني.
1: ماشي ماشي يا سعديه، ربنا يوفقك يا اختي، ابقي طمنيني عليكي على طول.
2: حاضر.

0: جرأي يا سعدية، هما خايفين عليكي قوي كده ليه؟
1: أنا عارفة بقى، أكيد الواد بدير ولا عمي شحاتي هما اللي كل شوية يخوفوا أبوي. المهم ما علينا، عايزة أحكيلك بقى يا منة اللي حصل في اسكندرية.
0: احكي احكي.
1: وإحنا على الشط لقينا في 2 شباب جوم وجايبين معاهم سمك.
0: سمك من المية؟
1: آه سمك طبعا من المية، بس مش هما اللي اصطادوه، ده جاهز.
0: المهم السمك طلع حلو.
1: حلو قوي
0: السمك؟
1: لا سامح.
0: سامح مني يا سعدية؟
1: بقولك الشابين اللي جم يتعرفوا علينا، واحد اسمه أحمد وده طلب إيد نعسة أختي، والتاني بقى
0: اسمه سامح.
1: وعرفتي منين؟
0: ما انت لسه قايلة اسمه من شوية. المهم يعني هو قالك حاجة، وعدك بحاجة؟
1: عينيه قالت كل حاجة.
0: عينيه؟ لا احكيلي بقى، احكيلي على كل حاجة.
1: احكيلك.
2: قوانين وقواعد قصر السلاملك. بالنسبة للأكل، الفطار من الساعة 7 لحد الساعة 9 صباحا، الغداء من الساعة 2 للساعة 4، أما العشاء بقى هيكون من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
3: الله على القوانين والقواعد، الله يا نور.
4: وإحنا يا شمس ملناش في الفطار والغداء والعشاء ده؟
3: وهو إحنا مقيمين؟ إحنا بنخش القصر بس كوظيفة. أنت ناسية أننا مندوبين وزارة الآثار عشان حدث نقل اللوحة الأثرية؟
4: بس في لحظة كده فكرت، ليه ما كنش أنا الأميرة اللي هتتوج على عرش العالم؟
3: أنت مجنونة؟
4: بصي في وشي وأنت تعرفي أني مش مجنونة.
3: أيوة جميلة يا نور ومنورة وكل حاجة، بس مش أجمل من إحنا جمال، بس مش أجمل من الأميرات في القصر، ليزا وعين الحياة وروفان وفريدة.
2: شمس يا نور، من فضلكم مش أي حاجة تتصور جوه القصر، تسجيل فيديو ممنوع. مش معقول حد من برا القصر يعرف مواعيد الأكل داخل القصر.
3: ما تقلقيش يا أميرة هنار، إحنا عارفين.
4: إحنا اللي لازم نحافظ على شكل الحدث وأهميته، ومستحيل نصور أي فيديو يبقى ضد الحدث.
2: تمام يا بنات، نكمل باقي قواعد وقوانين القصر. مقابلة الأمير أحمد يكون عن طريقي أنا، أنا الأميرة هنار، ومسؤولية التنزه والبحر للجدة شاهناز. أما باقي النظافة والنظام وأي طلبات مسؤولية مدير القصر فتح الباب ومراته مدام فتحية.
3: حلو قوي، والله نفسي أعيش معاكوا الكام يوم دول.
4: ده كفاية الأكل.
2: الأكل عندنا شيف مصري وشيف إيطالي وشيف صيني.
3: شيف صيني؟

0: فهمت فتحية كل القواعد والقوانين الخاصة بالقصر؟
1: فهمت طبعا جلالتك مولاتي الملكة شاهيناز هانم.
0: الأميرات الموجودات ومقيمات في القصر لازم يبقوا مبسوطين ويقضوا أحسن أيام في حياتهم هنا قصر السلاملك.
1: قصر السلاملك والمنتزه كلها في خدمة الأميرات.
0: برافو عليكي، برافو عليكي فتحية، واجب الضيافة وسمعة الأسرة العلوية.
1: مش كده وبس مولاتي، الأمير أحمد هيختار واحدة بس تكون زوجته وتشاركوا الحدث، والباقي لازم يباركوا الجواز مش يكونوا أعداء.
0: برافو برافو فتحية، انت تعجبيني، مش عايزين نعمل انقسام في الأسرة العلوية.
1: أكيد، ولو الأمير أحمد اختار بنتي فهيمة يبقى كده أكيد الأربع أميرات عمرهم ما هيزعلوا.
0: إيه فتحية؟ انت شرحتي في إيه؟
1: أبدا جلالة الملكة، كلامك شاهيناز هانم. عفوا.
0: طيب يلا شوفي الأكل اتعمل ولا لسه، شيفات طبخين طبخات، سفرة جاية يلا.
1: حاضر، أوامر جلالتك شاهيناز هانم.
2: إيه رأيك بقى يا ماما؟
1: جميلة بجد يا فهيمة، جميلة جدا كمان.
2: يعني أستاهل أبقى أميرة الأميرات؟
1: طبعا، وأميرة العالم كمان. المهم الأمير أحمد يعجب بيك.
2: ما تقلقيش، هيحصل هيحصل وحياتك.
3: إيه يا فهيمة، عايزة حاجة؟
2: آه كنت عايزك أمير أحمد.
3: تعالي، عايزة إيه؟
2: كنت عايزة استلف منك كتاب قواعد العشق الأربعون.
3: ما شاء الله يا فهيمة ما شاء الله، انت بتقري زي؟
2: طبعا انا بحب القراية جدا.
3: خلاص تاخدي اي حاجة من مكتبة القصر ومن غير ما تستأذني، انت صاحبة مكان يا فهيمة، وكفاية تعب والدك فتح الباب ووالدتك فتحية معانا.
2: لا لا تعب ولا حاجة، ده شغلهم.
3: بس ايش هيك دي يا فهيمة، اول مرة اشوفك بالجمال ده.
2: بجد يعني انفع اميرة؟
3: طبعا أميرة وست البنات.
2: بصراحة أمير أحمد أنا لما شفت الأميرات في القصر وشاكتهم قلت أنا كمان من حقي.
3: من حقك طبعا، من حقك جدا.
2: طيب اسمح لي يا أميرة لما أقرأ قواعد العشق نتناقش فيها.
3: طبعا موافق جدا، عن إذنك.
2: اتفضل.

0: متفاجئ جدا يا ماما، الأمير أحمد معجب بيا وموافق إنه يناقشني في قواعد العشق.
1: يا نهارك، مش فايت قواعد العشق
0: يا ماما، دي رواية.
1: فهم. منكو يا بنات اليومين دول بتعملوا اللي انتوا عايزين.
0: ولسه يا ماما، لسه.
2: لسه ايه يا مريم؟
3: لسه في تصميمات تانية عملتها أنا وأختك هنار.
2: بصراحة أنا شايف إن تصميمات الملابس دي تتعرض على ميسيو توماس، ولازم هو اللي يوافق عليها بنفسه.
3: بس أنا يا أمير أحمد، يهمني أنت مش توماس.
2: أنا شايف إنها كويس وموافق عليها، فيها إبداع حقيقي.
3: بجد؟ طيب وأنا؟
2: نعم، أنت إيه؟
3: قصدي الفستان اللي أنا لبسيه.
2: جميل قوي، مناسب ليك بصراحة.
3: أنا بس قلت أفرجك كده على نموذج صغير من الشغل.
2: جميل يا مريم، أنت فنانة بجد.
3: بجد؟
2: أيوة، أنت وأختي هنار.
3: أنت عيونك حلوة.
2: نعم،
3: قصدي أنت اللي بتقدر الجمال يا أمير أحمد بعيونك الحلوة.
2: متشكر قوي يا مريم، بعد إذنك.
3: طبعا، اتفضل.
4: عملتي ايه يا مريم؟
3: خلاص يا بنتي، حصل. وقال لي كمان الفستان هياكل منك حتة.
4: احمد اخويا قال لك الفستان هياكل منك حتة؟ اشك.

0: الو، ايوه يا سامح، الحقنا. انا وقعت.
1: وقعت؟ وقعت على ركبتك ولا فخدك؟ وجت سليمه ولا ايه؟ طمني.
0: لا، وقعت في شلة بنات، ماسوره يا ابني، ماسوره، واتفتحت وفساتين وشياكه وهسوكه ودلع وهسوكه وهفتكه
1: هفتكه. دي ايه دي الكلام ده؟
0: انا عارف بقى.
1: بقول لك ايه يا احمد، في حاجه مهمه لازم تعملها.
0: حاجه مهمه؟ حاجه ايه؟
2: عدنيه اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: وينك
1: ميسي على الحبايب 88.9 حلوه والسكر في الجبين ام
2: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليتش غيرك جوايا
1: 88.9
3: اليوم همش الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
1: عادل يا اف ام

0: Good.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: 90 مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: العربية FM، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية FM على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية FM، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية FM.
3: إن جل الذنب فأنت أجل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.